الإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف نحيل مريض ضعيف، عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى الرجل في هذه الهيئة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف ضعيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدعا الرجل بهذه الكلمات فشفاه الله عز وجل. هذا رجل يخاف من الآخرة، هذا رجل يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يعمل حسابا لليوم الآخر، فكان يقول في دعائه: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، لا أريد العقاب في الآخرة، لا أريد العذاب ولا الحساب في الآخرة، عجل لي يا رب عقابي في الدنيا. فصار مثل الفرخ، نحيف نحيل ضعيف مريض، حتى عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته. وعيادة المريض لها فضل كبير، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فعله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذه من أخلاقه الحسان، هذه من أخلاقه العالية الرفيعة. ذهب يعود رجلا من أصحابه فرآه قد صار مثل الفرخ، نحيفا نحيلا ضعيفا مريضا، وتأمل في فطنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل في فطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للرجل: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ هناك شيء، هذا الوضع وهذه الهيئة وراء شيء، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ ما السر؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه. هل يتحمل عذاب الله أحد؟ هل يتحمل عقاب الله أحد؟ قال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ اسأل الله العفو في الدنيا والآخرة، اسأل الله العفو، رحمة الله واسعة، والله عز وجل لا يتعاظم شيئا أعطاه، لا يتعاظم شيء على الله عز وجل. هذا يسير، أن تطلب حسنة الدنيا وأن تطلب حسنة الآخرة، أن تطلب العافية في الدنيا وأن تطلب العافية أيضا في الآخرة، والله عز وجل هو العفو سبحانه، يحب العفو. هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بهذه الدعوات فشفاه الله عز وجل. نحتاج إلى حسنة الدنيا ونحتاج أيضا إلى حسنة الآخرة، لا نفكر في حسنات الآخرة فقط ولا نفكر في حسنات الدنيا فقط، وإنما نجمع بين الحسنات، وفضل الله واسع، ربنا ليس بخيلا سبحانه، ربنا عز وجل ليس بخيلا، هو الوهاب ذو المن والعطاء، ذو الكرم والسخاء، هو الغني المغني سبحانه، سحاء الليل والنهار، خزائنه لا تنفد، وفضله واسع لا يبخل عليك. إذا قلت يا ربي أعطني حسنات الدنيا والآخرة، لا يقول لك كفى عليك حسنة واحدة أبدا، والله هو الكريم، هو الكريم، هو الكريم، هو
الوهاب، هو الغني ذو الكرم ذو العطاء ذو المن والسخاء. اطلب من الله عز وجل، اطلب حسنة الدنيا واطلب حسنة الآخرة. إما تطلبها على سبيل الإجمال، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإما تطلبها على سبيل التفصيل، اللهم أعطني البيت المريح، الزوجة المواتية، الأولاد الصالحين، الرزق الواسع، العمل النافع، المركب الهنيء، الثناء الحسن، الراحة، السكينة، الرضا. اطلب على وجه التفصيل، يا رب يمن كتابي وبيض وجهي وثقل حسناتي وعجل على السرور مراء على الصراط مروري، يا رب سهل حسابي، يا رب أدخلني الجنة، يا رب أجرني من النار. إما أن تطلب الحسنات على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل، المهم أن تستكثر من هذه الدعوات. هذه أيام لا يرد فيهن الدعاء، كما قال أبو موسى الأشعري: ثلاثة أيام التي ذكر الله عز وجل في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا يجوز الصيام فيها، لا يجوز الصيام فيها. فمن سأل عن صيام يوم الخميس اليوم السابق، نقول له لا يجوز الصيام في هذه الأيام. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي ينادي في منى: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا تصوموا فيها، فلا تصوموا فيها. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن حذافة ينادي في الحجاج، ينادي في الحجاج: أيام منى لا تصوموا هذه الأيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذه أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصام في أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين هذه الأيام، وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. أيها الإخوة الأحباب، الأعياد في الإسلام مرتبطة بمواسم المغفرة، الأعياد في الإسلام مرتبطة بمواسم المغفرة. فعيد الفطر يأتي بعد موسم من مواسم المغفرة، ألا وهو شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم من مواسم المغفرة، الصيام والقيام أسباب من أسباب المغفرة. فإذا انتهى شهر رمضان وفاز المسلمون بالمغفرة، كان يوم الفطر وكان عيد الفطر مرتبط بموسم من مواسم المغفرة، وأيضا عيد الأضحى مرتبط بموسم من مواسم المغفرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والحجاج والحجاج يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ربنا جل وعلا يدنو من الحجاج عشية عرفة ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. موسم من مواسم المغفرة، يأتي بعده عيد الأضحى. فكل عيد، كل عيد يأتي بعد موسم من مواسم المغفرة. وأنت أخي
كل يوم يغفر الله عز وجل لك ذنوبك هو يوم عيد، هو يوم عيد بالنسبة لك أنت وحدك، وكل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. المغفرة عيد لك، عيد يومي، كل يوم، كل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. كل يوم تفوز فيه بأسباب المغفرة هو يوم عيد بالنسبة لك. الحسن البصري رحمة الله عليه قال: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد لك. كل يوم لا تعصي الله فيه يغفر الله عز وجل لك فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. مر رجل على أحد السابقين فسلم عليه الرجل، سلم على العالم أو العابد، قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد، اليوم لنا عيد، اتينا في يوم آخر. فذهب ثم جاءه في يوم آخر، قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. فانصرف الرجل. ثم جاءه بعد مدة، قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. قال: ما أكثر أعيادك؟ أعياد كثيرة. قال: أما علمت أن كل يوم لا تعصي الله فيه هو يوم عيد، يوم عيد يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى عمل صالح. وكما قالوا قديما: ليس العيد بالتجمل والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. ليس العيد بالتجمل والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد. إذا زادت الطاعات، إذا زادت العبادات، وإذا غفرت لك الذنوب، وإذا لم تعص الله عز وجل، فكل يوم من هذه الأيام هو يوم عيد لك. أسأل الله أن يكثر في الدنيا أعيادنا، أسأل الله أن يكثر في الدنيا أعيادنا، وأن يعصمنا من المعاصي. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إخوة الإسلام، إذا كان هذا العيد يمر علينا والبعض قد ضحى وذبح لله عز وجل، والبعض قد وفق، فلا ننسى إخواننا في فلسطين، خاصة في غزة. هذا العام بالذات كانوا تحت الحصار الشديد، لم تدخل إليهم البهائم ولا الذبائح ولا الأضاحي، الحصار عليهم شديد، حوصروا من كل مكان، لم يستوردوا ضحية مثل غيرهم من المسلمين، لم تدخل إليهم بهيمة إليهم من خارج القطاع، فلم يذبحوا مثل بقية المسلمين، لم يضحوا مثل بقية المسلمين. أحوال صعبة، وليتهم سلموا من القصف والقتل والاعتداء أبدا. حتى في أيام العيد، والله حتى في أيام العيد تواصل القصف وتواصل القتل وتواصل الاعتداء. أحوال صعبة. فإذا كنا في فرحة العيد والبعض منا ذبح، البعض منا ضحى، والبعض لبس الجديد، والبعض آمن وسالم في بيته، فإخواننا في فلسطين يتعرضون للقتل في كل يوم، يتعرضون للقصف في كل يوم. فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علينا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم قوي المسلمين في فلسطين، اللهم قوي المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، فإننا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

0: معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان، الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن، مع أنه لوحده. لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت!
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: قال النبي لأصحابه على الفطرة، كمل المؤذن:
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا، أول مؤذن في الإسلام، يؤذن. قال: من قالها يقينا، يعني هذه الكلمات، وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه. يغفر له مدى صوته، ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناق يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة. وقال بعضهم: لا يعطشون، لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودبت ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن لله 10 سنة. وانتبه للشروط، لله مخلصا لله 10 سنة فقد وجبت له الجنة.
1: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
0: والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئاً والله للمؤذن، هنيئاً لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث: عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول: حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا، يقول لملائكته: انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة، يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. في الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي: إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين، وأجره هو الأجر العظيم.

خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل 7 بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة. فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أهو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي. إن

النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين، يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة تناقص الأجر الآن. مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة. هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب، قام الإمام، فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة.

0: بل
1: يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال: ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول: إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل. سهل، لكن من يبكر؟ سهل، لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة.

لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر. جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيح آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم، أبناءكم، نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة. إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة. والآن يرفع الأذان.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأمر كله وله الملك كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سلكوا طريقه ونهجوا نهجه إلى يوم الدين اللهم إنا نتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك أن تصلي على حبيبك محمد وأن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم اللهم ما كان لك فتقبله منا وما كان حظ نفوسنا فتوله عنا واجعله لك يا ذا الجلال والإكرام أما بعد جماعة المسلمين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا العملاق ولد في حران منطقة في تركيا ثم انتقل إلى دمشق سنة 661 هجرية. الإمام ابن تيمية له كتاب اسمه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، يذكر فيه الرجل أن اليهودية بدأت منذ نشأتها دينا ودولة، وأن المسيحية نشأت منذ نشأتها عقيدة وآداب أخلاقية ولم يكن لها دولة. والتحقيق العلمي الصحيح يقول إن المسيحية بدأت دولة بعد 330 سنة من ميلاد المسيح، عندما بدأت دولة الأباطرة في استعمال السلاح والحروب وما إلى ذلك، لم تكن قبل ذلك دولة. فجاءت اليهودية بالعدل كما يقول ابن تيمية، وجاءت المسيحية بالفضل، ثم جاء الإسلام ليكون خاتمة الرسالات، فجمع بين العدل والفضل معا، جمع بين العقيدة وبين الشريعة. نحن نقول دائما في خطبنا، نقول في أغلب الخطب، إن الشريعة هي إقامة الفرض وعمارة الأرض. عمارة الأرض تعني الدنيا، وإقامة الفرض تعني الدين، فكأن الدين يجتمع في الإسلام مع الدنيا، لا على أنها نظيرا له وقسيمة له، وإنما هي قسم منه. فالدنيا قسم من الدين وليست قسيمة له، يعني ليست في مقابل الدين. وهذا الطرح في الحقيقة طرح خاطئ جدا، أن تضع الدنيا في مقابل الدين، ويبقى المسلم بقى مخير يختار كده ولا يختار كده، يختار الدنيا ويبقى يعني يختار الآخرة ويعتزل الدنيا ويبقى فيها مهمش وما عندوش دور ولا له تأثير ولا له حضور ولا حد حاسس بيه. هذا يراد الآن، هذا الذي أقوله أخيرا يراد الآن، يراد أن تتمسك اليهودية بدولتها، ويراد أن تتمسك المسيحية بدولتها مع أنها نشأت بلا دولة، بينما يراد للدين الذي بدأ دولة منذ وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والقرآن يحدثنا بأن أغلب رسالات السماء وخصوصا الديانات الإبراهيمية، الديانات اللي هي السامية التي تنتمي إلى أبناء سيدنا إبراهيم، هذه الديانات كانت كلها
1: ذات طابع سياسي، والقرآن الكريم يتحدث عن ذلك، يتحدث عن داود النبي الملك، ويتحدث عن سليمان النبي الملك، ويتحدث عن موسى أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يعني من الأول كده رسالة سيدنا موسى رسالة إصلاح، رسالة من أجل الفقراء، رسالة من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي والأخلاقي. ونبي الله يوسف كان نبيا ووزيرا للمالية والاقتصاد. إذن أصبحت السياسة جزء من الدين، وما جاء الدين إلا ليسوس الناس على الأرض بمنهج السماء. لكن يعني الذين يريدون منا أن ننسلخ من ديننا وأن يتحول دين الإسلام إلى مجرد شعارات أو مجرد شعائر باردة لا حضور لها ولا تأثير، شخصية في ذاتها لا علاقة لها بالحياة، لا شأن لها بالناس، لا شأن لها بالتربية، لا شأن لها بأي شيء، لا بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بالعمران ولا بأي شيء. انت بس كده عايز مسجد، خد لك مسجد، احلى مسجد خده وعيش فيه. هذه هي كانت وصية لويس التاسع عندما اسر في دار القاضي ابن لقمان، لما كانت الامة فيها رجالة، كانت الامة فيها رجال، اسر قائد الحملة الصليبية في دار القاضي ابن لقمان، وكتب مذكراته بعد ان رجع، وقال لا يمكن لنا هزيمة هؤلاء، مش هنقدر، سيبك من البوارج الحربية، وسيبك من السفن، وسيبك من الطائرات، وسيبك من المدافع، سيبك من كل الكلام ده كله. هؤلاء الناس يملكون عقيدة تحركهم في كل ميادين الحياة، فكيف نقلص هذه العقيدة؟ كيف نعتقلها؟ كيف نحاصرها؟ كيف نجعلها في المسجد فقط أو في البيت فقط ولا علاقة لها بالحياة؟ ومن ثم أوصى بأنه الدرس الأول أو العنوان الأول في السيطرة على هذه المناطق هي عزل الدين عن الدولة، وعزل الدين عن مناهج الحياة كلها، عن كل ميادين الحياة، وحبسه في المسجد حتى تخمد أنفاسه بين الوحشة والضياع. وأنا كاتب هذا الكلام ده في كتاب من 30 سنة اسمه دعوة إلى التأمل. يعني يريد من الدين انه يبقى يعني يقعد كده زي البني ادم المريض اللي قاعد مستني الموت، يستنى الموت ده بقى في المسجد بين الجاهلين به والمتنكرين له. يعني يبقى كده حاجه كده لمن يريد. في كتاب الله آية في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل. الله، هو العدل ده فين بالضبط؟ في المسجد بس؟ العدل في المسجد والمساواة في المسجد بس وفي الحج بس؟ كلنا نلبس ملابس الإحرام زي بعض، الوزير والغفير والرئيس والمرؤوس، هي دي بس؟ يعني هو ده العدل بس؟ هي دي المساواة وخلاص؟ لا، إن الله يأمر بالعدل فين؟ في كل ميادين الحياة، في كل ميادين الحياة. العدل مع نفسك، العدل مع ربك، بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون عن التوحيد إلى يعني يظلمون هنا، يجورون، يخطئون في الهدف، ويخطئون في القصد والنية. العدل مع نفسك، العدل مع ربك، العدل مع أهلك، العدل مع المجتمع، العدل مع الناس. ثم يأمر بالعدل فقط؟ لا، العدل والإحسان. يبقى كأنه جمع بين الميزتين في رسالة موسى ورسالة عيسى. الإحسان كان رسالة عيسى، والعدل كان رسالة موسى، وجاءت شريعة الله تمت كلمة ربك صدقا لا كذب فيه وعدلا لا جور فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. استعمار بعد ما خرج من عندنا، بعد ما خرج من بلادنا، ضحك علينا. وأنا قلت لكم قبل كده إنه الغرب حضارة الإبادة الجماعية تضحك على الناس، أحياناً تتشيع لتضرب السنة، وأحياناً تتسنن عشان تضرب الشيعة، وأحياناً تخبطنا إحنا الاثنين في بعض وتستنى بقى مين اللي هيبقى على قيد الحياة فينا، وهي تتولى بقى إيه؟ تتولى اغتياله بالمرة. فهو يلعب معنا ثم يلعب بنا ثم يلعب فينا. الآن هي مرحلة اللعب فينا. الحضارة دي يعني روتها، وهي دلوقتي ما لهاش غير رائد واحد بس، عمال يعني ملئ الدنيا بالضجيج، بكل يوم يقول حاجة ونقطها بعد ساعة، واخد بالك، وما انتش عارف الدنيا رايحة فين. المجانين عندنا، المتطرفون عندنا في عالمنا العربي، هم تحت يد القانون، إما في السجون وإما مطاردون في المجتمع. أما المتطرفون والإرهابيون في مجتمع الإبادة، في حضارة الإبادة، فهم الذين يتولون القيادة ويعلنون الحروب ويسنون القوانين ويسيطرون على المجالس، على المجالس النيابية، ويشرعون ويفعلون ما يحلو له. أما تيجي تربط ناسك وأهلك بدين الله، يقول لك عن السياسة مالك

الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الغريب أنه كل وسائل الإعلام وكل وسائل التأثير وكل وسائل الإشهار وكل وسائل الانتشار بيد هؤلاء وتسخر لهم ويستضافون، بينما يعني أهل الدين الحقيقي إما معتزلين وإما في السجون والمعتقلات. طيب إذا كان ده مقصد الغرب، طب جماعتنا يعني زعمتنا زعلانين ليه من الدين؟ إيه اللي بينهم وبين الدين؟ كل واحد يطلع عشان يتقرب إلى الغرب، والله يفعل ما لم يفعله الراجل بتاع تركيا اللي عزل الدين عن الدنيا واللي ألغى الأذان واللي ألغى القرآن واللي ألغى كل حاجة. الراجل بتاع تركيا اللي قطع الحبل بين تركيا وبين دين الله بالمرة، مصطفى كمال أتاتورك، وهو من يهود الدنمة بالمناسبة. جماعتنا بيعملوا أكتر منه، بيقولوا للناس كلام أكتر منه. بيطلع واحد كده يقولك معقول كده؟ معقول يعني احنا عندنا دين عايزين نحارب بيه كل العالم ونموتهم كلهم ونبقى احنا على مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ أني بني آدم في الدنيا قال كده ان احنا نموت كل العالم ونبقى نحن على قيد الحياة؟ مين اللي قال كده؟ ده احنا دين ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. تخيل، تخيل، شوف إراقة الدم عندك بغير حق تعني أنك قتلت كل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله، الدين اللي نصوصه بتقول كده، الدين اللي نصوصه بتقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الدين اللي بعلم أتباعه الأدب الراقي، بيعلمهم العفة في الكلمة واختيار الأجمل والأحسن، وإن الدعوة لغير المسلم لا تكون بالحسنى وإنما بالتي هي أحسن، يعني ليست بالحسنى وإنما بالأحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجي يقول لك في مجال العقائد، ولذلك احنا بنتجنب تأدبا مع منطق القرآن الكريم، نتجنب نلتقي بالمسيحيين باختلاف طوائفهم، أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك، بنلتقي بيهم ونتجنب عملية الكلام في العقائد والحاجات دي عشان احتراما لديننا، احتراما لمنطق لأدب القرآن الكريم. ليه؟ لأنه فيه ملحظ نفسي هنا، ملحظ نفسي رائع رائع، ولا يستطيع أن يلتفت إليه إلا منزل هذا الكتاب، إلا من أنزل هذا الكتاب. العقائد يا أخوانا لا تخضع للعقل في غير منطق الإسلام، العقائد لا تخضع للعقل، العقائد مغلفة بالعواطف. أي عقيدة، إن شاء الله واحد بيعبد جحش في الشارع، إن شاء الله بيعبد بغل، العقيدة مغلفة بعاطفة، والعواطف عواصف، وأحيانا قواصف وأحيانا نواسف تعمل مصيبة كبيرة جدا. فالقرآن الكريم بيقول لك ابعد عن المنطقة دي. اللحمة الحضارية والنسيج الاجتماعي للمجتمع وللأمة مالكش علاقة بيها، سيبها. هيكون عندك المجتمع الإسلامي منفتح، بيكون فيه مسيحي، بيكون فيه يهودي، بيكون فيه بوذي، بيكون فيه وثني، بيكون فيه هندوس، بيكون فيه واحد ليس له دين.
النبي عليه الصلاة والسلام فيما اتصل بأهل الكتاب قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

الحسين. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل الكتاب، عندنا ناس بيعبدوا شجر، بيعبدوا حجر، بيعبدوا وسن، بيعبدوا أي شيء، مواطن. قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، تعاملوا معهم كما تتعاملون مع. طيب، وفي ما يتصل بالحوار، الحوار العلمي لابد أن يكون له سقف، ولابد أن يكون له آداب وشروط. ما ينفعش أنك أنت تجرح عقائد الناس وتقول الدين الفلاني ده دين فاشل ودين كاذب ودين مش عارف إيه. حتى لو كان كده ما ينفعش أنك تقولها على العلن. إحنا بيستباح ديننا بيكتب عنه أكتر في اليوم الواحد، في اليوم الواحد أكتر من 7000 مقال وصفحة وكاريكاتير في اليوم الواحد. الصحافة العالمية كده لما تلف في العالم كده وتعمل عملية رصد، عندك أكتر من 7000 مقال بيشوه، أو برنامج تلفزيوني، أو قصة، أو كاريكاتير، أو حاجة من دول، أكتر من 7000، ومفيش حاجة شغلاهم غير الإسلام. طيب، المسيحية عايزة تبقى علمانية، هي حرة. طب انت عايزني ليه؟ انا قرآني بيتكلم عن الآخرة 115 مرة، وبيتكلم عن الدنيا 115 مرة، يعني ربط لي الدنيا بالآخرة وقال لي ان الآخرة الصالحة اللي فيها الجنة والنعيم والخلود ولقاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال صلاح الدنيا. وصلاح الدنيا أنك تكون فيها فاعل ومؤثر ومحترم ومعطاء، ولك حضور ولك تأثير ولك فاعلية، ويتحسب حسابك. أنت مش مهمش كده، أنت واحد بيتحسب حسابك، أنت جزء من المعادلة، انت مش تتسبب في مشكلة، انت جزء من حل اي مشكلة. دينك كده، وغالبا بيحضر لك الحل النهائي. لف ودور وابحث واعمل وجوب الارض كلها، روح الفضاء اذا شئت، بس هترجع لما قال الله ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا ده دين بيتكلم عن الطلاق، بيتكلم عن العدة، بيتكلم عن النفقة، بيتكلم عن الثوب، بيتكلم عن كلمات المرأة. كلمات المرأة تبقى ازاي؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده دين بيتدخل في النوايا حين تضمرها، وفي الكلمة حين تنطقها، وفي الحركة حين تأتيها، بنظم لك المسألة دي كلها. تيجي تقول لي لا سيبك من الدين ده خالص، وانت تنطلق في الحياة بعيدا عن الدين. طب انت ما عندكش، انت عندك فصل بين الدين وبين الحياه. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله. والله بالمره اعطيه لقيصر برضو، يعني ربنا ملوش حاجه في الدنيا دي خالص. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب ايه لله؟ لله الملكوت. ايه هو الملكوت؟ دور عليه. لكن انت عندك دينك، لا دينك، لا دينك بيقول لك من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. دينك بيقول لك انه اللي عاوز الدنيا هنديها له، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما يظلمش، حتى لو كان كافر يا رب، حتى لو كان كافر، حتى لو كان ملحد، حتى لو ابن 66، ما دام اشتغل كويس يبقى ياخد نتيجة كويسة، ياخد الجزاء، لا يظلم أبدا في الدنيا، لا يظلم في الدنيا أبدا. فدينك بيوضح لك كل شيء، بيرسم لك كل طريق ومنذ اللحظة الأولى، وعايزك تبقى راجل، وعايزك ما تبقاش يعني ما تبقاش حيوان كده لك انياب ومخالب، تبقى قاعد في مسجد، في المسجد كويس، وتطلع من المسجد نحس انك انت عامل زي البلدوزر، عايز تاكل الدنيا كلها بايديك وتحطها في بطنك لوحدك. ما بيقولناش كده خالص دين الله، بيهذبك وبيقول لك شعورك وانت في المسجد دلوقتي
عندك نوع من الأدب، عندك نوع من الالتزام، عندك نوع من التركيز مع الله سبحانه وتعالى، عندك نوع من الحضور، عندك نوع من الانضباط، عندك نوع من الأنس بالله. أهو عايزك بقى في ميادين الحياة المختلفة، بيقول لك جعلت لي الأرض مسجدا. عايز حالتك اللي هي في المسجد دي تنتقل إلى كل ميادين الحياة، إلى المصنع والمتجر والنادي والجامعة والشارع والسياسة والاقتصاد وكل ميادين الحياة، تبقى فيها هذا الإنسان الراقي المهذب الملتزم الذي يخشى ربه، اللي عامل حسابه أنه فيه لقاء مع الله سبحانه وتعالى، وأنه حيقف بين يدي الله وأنه سيحاسب. ودي عملية الضبط الإرادي اللي كل قوانين الأرض ومناهج التربية عجزت إنها تغرسها في الإنسان، بيغرسها فيك الإنسان ببساطة. ويقول لك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. يا الله، إيه ده؟ إيه الرقابة دي؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إيه الإحاطة دي؟ دي بقى حضارة العبادة. حضارة العبادة الآن في مقابلة حضارة الإبادة، في حضارتين الآن، حضارة العبادة التي تريد أن تحول كل ميادين الأرض إلى معابد ولو كانت تضاء بالشموع، وتقول للناس من الخير للدنيا ومن الخير للعباد أن تكون الأرض معابد مضاء بالشموع، من أن تكون مراقص وملاهي ليلية مضاء بالكهرباء. ومن الخير للناس أن يعيشوا على الأرض وهم أطهار، من أن يطيروا في السماء وهم لصوص. سراق حضارات وسراق نهضة وسراق فكر وسراق ثقافة وسراق كل شيء، لصوص كل شيء. هنا تقف حضارة العبادة في مواجهة حضارة الإبادة، وعلى الدنيا أن تختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.

0: Assalamu alaikum. Inshallah, I'll try to summarize quickly what Dr. Ibrahim Hizemin said in this khutbah. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and His blessed messenger, His Eminence spoke about how the building of how to establish a governing body during the time of Judaism and the time of Islam as well as Christianity. The main focus here is pretty much that Islam has emphasized in this sort of establishment to do everything to improve every individual in this life to the benefit that he would gain in dunya and to the benefit that he would claim in the hereafter. And His Eminence showed the difference between Islam and the other religious backgrounds, that Islam has focused in dunya and the hereafter, and not only like the majority of these other religions always talk about the hereafter, like you will get reward such and such, and try to strip away the religion that we should be practicing inside the place of worship as well as outside the place of worship. His Eminence mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has referenced the dunya in the Holy Quran 115 times, and exactly same equal number for the hereafter. It was also mentioned 115 times. And his interpretation to this part, that Allah subhanahu wa ta'ala has put in this subject that we and the guide that we follow, and by doing so in dunya, giving it our 100%, Allah subhanahu wa ta'ala would then reward us with also having a 100% hereafter and success. His Eminence mentioned that majority of the colonization that happened to the Muslim lands, when they saw how Muslims are abiding to their aqidah and to their religion, they knew that there is no way that we can strip that away by just trying to change them from Islam to anything else, because that wouldn't be an option that they would take if you offer it on the table. However, what they put in place, especially when they start leaving this Muslim land and place a leader on very weak nations, that's being, instead of it being all one big country to little small places, and using these people to try slowly, step by step, take away something from the religion, and that way they have a long-term plan in order to strip the religion from Muslims. But that won't happen by just exchange from Islam to anything else. Instead, it would be taken away from Islam, things step by step, trying to use this leaders and whoever supports them from people that are supposed to be the one who talk about religion and explain it to people. They're trying to imitate this religion only in the place of worship, and it has no space for outside. So in summary, Allah subhanahu wa ta'ala, as His Eminence mentioned, what we need to do, we need to show the best of things about our Islam, about our deen, in our everyday life affairs, so the Muslims and the non-Muslims can see that reflection of behavior from the religion on all Muslims, and Islam is not just something that would only be practiced in the masjid and outside the masjid. Has no luck or no part of that. قُلْ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يعني الآن العالم يعيش على كف عفريت كما يقولون، بخطأ بسيط في التقدير يمكن أن يشتعل حريق يأكل الأخضر واليابس ويدمر الكون كله. والحقيقة إنه العالم بيخسر كتير جدا بغياب الأمة الإسلامية عن الحضور والتأثير. الأمة الإسلامية هي الأمة المنوطة بحماية أرواح العالم وحماية أخلاق العالم وحماية مثل العالم. والقرآن الكريم قد قرر إن وظيفة الأمة الأساسية هي حماية الدنيا كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوجود الأمة، ولذلك أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، أو يمكن يكون موجود والله ما عارف، يعني رحمة الله عليه على كل حال في الدنيا والآخرة، عمل كتاب عظيم جدا أنا أرجو من كل مسلم أن يحصل عليه وأن يقرأه، اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ فكأنه غياب الأمة الإسلامية خسارة للدنيا كلها. ليه؟ لأن غياب الأمة الإسلامية هيغيب معها التصور الصحيح للألوهية، التصور الصحيح للشرائع، التصور الصحيح للأخلاق، التصور الصحيح للقيم. سيترك المجال ويفتح كل الأبواب، وتفتح كل الأبواب أمام الشيطان ليشرع هو ويختار أذنابه بقى وأتباعه ويعني والمنتمين إليه عشان يعيثوا في الأرض فسادا ويفعلوا بالعالم كما يحلو لهم. والآن بيطرح يعني مشروع الجنون كله، إنه العالم الآن 8 مليار وشوية، يزيدوا شوية 8 مليار، لا مطلوب إنهم يبقوا مليار واحد بس. ولذلك يجب أن تعمل المؤسسات، مؤسسات التقنية ومؤسسات الأدوية ومؤسسات الحماية ومؤسسات الرعاية كلها على التخلص من أكبر عدد من الناس. مطلوب مليار واحد بس، ومن المليار ده في 100 مليون هم السادة و900 مليون هم العبيد. ورؤية السيد بيل جيت وترامب ومن يحكمون العالم في الخفاء إنه بالأرض كده مش الأرزاق مش هتستم، يعني ما تتحملش كل العدد ده كله، لازم التخلص من سبعة مليار بشر. هكذا يعني كأنك مثلا بتتخلص من صراصير، كأنك بتتخلص من ناموس، من دبان. هكذا هي قيمة الإنسان في حضارة الإبادة. وبعدين يحاسبك أنت عشان أنت قلت تكلمت عن الجهاد في المسجد. يا سلام، والله تكلمت عن الجهاد في المسجد. طيب والإبادة اللي بتحدث دي في الأرض، الإبادة اللي بتحدث في فلسطين وبتحدث في السودان وبتحدث في أكثر من بلد، الإبادة اللي حصلت أيام البوسنة والهرسك لما قتل في يوم واحد 8000 بني آدم في يوم واحد، الإبادة دي كلها لا تلتفت إليها؟ لا، هو عايز يشغلك أنت بس بأنك أنت تبقى محاصر من مراصده وعيونه وجواسيسه، وتبقى خايف وتمشي في الحياة كالمستراب به، خايف من كل شيء، خايف من أهلك، خايف من الشارع، خايف من الكاميرا، خايف من الموبايل، خايف، يعني عايزك بس تبقى مشغول بهذا الموضوع عشان هو يستمر في مخططه ويفعل ما يحلو له. على كل حال، مقاليد الأمور ليست بأيديهم، الكون له رب قيوم السماوات والأرض، وكل اللي انت شايفه ده، يعني الحاملات الطائرات والصواريخ وال يعني والطيران وما كله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. القدر له مفاجآت، والقدر شاءت سنته في الخلق أن يخلق من المكروب، من المكروب ذاته المصل الواقي، المصل اللي بتتكون منه الوقاية، اللي بيحصن النفس ضد المكروب يأتي من المكروب نفسه. فما تخافوش، إن ربي لطيف لما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، مش هيتم مرادهم أبدا. ولن تخلو أرض الله من قائم بالله لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا. هتجد أصوات الحق تعلو حتى في أوساطهم، حتى منهم. وما تخافش، ربك هياخد أولادهم ويتجندوا ضده هو، ضده هو. بس المسألة مطلوبة شوية حركة من المسلمين. احنا حصل حركة كده معينة دلوقتي، غيرت كل المفاهيم وأطاحت بتزييف سيطر على عقول الناس أكثر من 100 سنة. تزييف ما كان ممكن أبدا لو دفعنا كل أموال البترول العربي من أول ما نشأ البترول العربي حتى هذه اللحظة، وحتى إلى آخر برميل يطلع من حقول النفط. لو خدنا كل هذه الثروة وأردنا أن احنا نغير بس مجتمع واحد من مجتمعات الغرب ما استطعنا. لكنها تغيرت بالصبر والثبات وبطولة الرجال وثبات الأهل في الأرض المحتلة. تغيرت وسيتغير وجه التاريخ، وستتغير الدنيا ببركة هذه الدماء التي أريقت، وبثبات هؤلاء الناس، وبصبر المرأة الفلسطينية والأب الفلسطيني والجد الفلسطيني والطفل الفلسطيني. وسترى الدنيا من أجيال الفلسطينيين الذين عاشوا هذه المعاناة ورأوا الموت وهو يغتال الأب والأم والأخ والأخت والأهل والعشيرة وكلهم، سيرون منهم ما لم يكن في الحسبان يوما ما إن شاء الله. اوعى تفتكر ان المسألة متروكة كده لقوة القوي والظلم الظالم ولخيانة الخائن. اوعى تفتكر انها متروكة كده لهؤلاء. مطلوب ان احنا نكشفهم، مطلوب ان احنا نعريهم، مطلوب ان احنا نحذر منهم. بس اياك ان يعتريك الشك في قدرة ربك وهيمنته وقيومته على السماوات والأرض. يجب أن تعلم أن الذي تسجد في حضرته الأرواح والأشباح ويستجيب العامة والخاصة له إنما هو قيوم السماوات والأرض وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنطق ألسنتنا بما يرضيك عنا، واشغل قلوبنا بحبك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا بك علما، وزدنا عرفانا بجلالك وجمالك وكمالك، وزدنا حبا لك وامتثالا لأمرك، وزدنا ولاء لدينك ووفاء بعهدك وتصديقا بوعدك، وزدنا تمكينا في الدعوة إليك وخدمة عبادك. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها مصلحة ولك فيها رضا إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.

فلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 62 من دروس سورة البقرة ومع الآية 83 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مقولة رائعة، يقول: العبادات معللة بمصالح الخلق. ففرق بين العبادة والطقس. الطقس حركة وسكنات وتمتمات وإيماءات لا معنى لها، وضعها رجال الأديان الوضعية كي يجذبوا عقول الناس وقلوبهم، إلا أن العبادات من عند خالق الأرض والسماوات معللة بمصالح الخلق. فلأن الإنسان خلق ليعرف الله، ولأن الإنسان خلق ليحمل نفسه على طاعة الله، ولأن الإنسان خلق ليتقرب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى جعل من هذه العبادات وسائل للتقريب إلى الله عز وجل. فلا خير في دين لا صلاة فيه، ولا خير في دين لا صيام فيه، ولا خير في دين لا حج فيه، ولا خير في دين لا زكاة فيه. حينما يقول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، معنى ذلك أن الإنسان هو الإنسان، وأن الله واحد لا شريك له. مهما تعددت الاتجاهات، ومهما اختلف أهل الأديان، ومهما تقاتلوا، الإنسان واحد، هو الإنسان والله واحد، يعني خصائصه واحدة، قوانينه واحدة، بنى نفسه واحدة، سماته واحدة. لذلك ما كان حلالا عندنا ينبغي أن يكون حلالا عند غيرنا. في الشرائع السابقة الدين واحد. بالمناسبة، قد تستغربون أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه واحدا واحدا بأنه مسلم، يعني الدين هو أن تستسلم لله، أن تخضع له. الدين هو غاية الخضوع وغاية الحب، والدين معرفة وطاعة وسعادة، معرفة وطاعة وسعادة، هذا هو الدين. فالدين واحد، الشرائع مختلفة، كل أمة لها ظروفها، أما أنه على مستوى الأصول، الأصول واحدة. والدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلا أن الله سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وخاتمهم، وشريعته آخر الشرائع. لذلك تولى الله بذاته حفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن لوازم حفظ دينه حفظ قرآنه، ومن لوازم حفظ قرآنه حفظ سنة نبيه. الصيام عندنا كما أنزله الله هو إلى الآن كذلك، أما في أديان أخرى أو في شرائع أخرى أصابه تعديل وتبديل وإطالة وحسم وقصر، إلى أن أصبح صياما غير الذي كلف الله به هؤلاء الأقوام السابقة. على كل، ما دام الإنسان هو الإنسان، وما دام خالق الأكوان واحد، لا بد من أن تتحد الشرائع، ووحدة المصدر دليل وحدة الفروع. فإذا كانت هذه الأديان أو هذه الشرائع من عند الله عز وجل، ينبغي أن يكون فيها توافق وانسجام، وهذه الآية تؤكد هذه الناحية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل موضوع الصيام
موضوع طويل، لكنه بشكل مختصر الإنسان قد يعرف الحقيقة وقد تضعف نفسه عن تطبيقه، قد يعرف الخير وقد لا يتجه إليه، وقد يعرف الشر وينجذب إليه، قد يعرف ما ينفعه فلا يقبل عليه، وقد يعرف ما يضره فينسحب إليه. ماذا نسمي هذه الحالة؟ حالة ضعف إرادة، كما لو رأيت طبيبا يدخن بالضبط، يمكن أعلم إنسان بمضار التدخين هو الطبيب، ومع ذلك قد يدخن، يعني هو ضعفت إرادته عن أن يتعامل مع معقولاته ومع مسلماته. فلعل الصيام جعله الله تقوية لإرادتنا. الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أحل لك أن تأكل وأن تشرب وأن تنام وأن تقترن بزوجتك، لكنه في رمضان حرم عليك في نهار رمضان ما أباحه لك في غير رمضان، حرم عليك الطعام والشراب وسائر المفطرات. من أجل ماذا؟ قال بعض العلماء من أجل أن تقوى إرادتك، أنت في رمضان تركت المباحات فلا أن تدع المحرمات من باب أولى. هل تصدقون إنسان في رمضان يطلق عينيه في الحرام؟ إن فعل هذا فلا معنى لصيامه. ترى الناس في رمضان يغضون أبصارهم ويضبطون ألسنتهم ويرتادون المساجد، وتراهم في رمضان يصلون الفجر في مسجد. فلعل الله عز وجل حينما أراد فرض علينا الصيام أن نألف ترك المباحات، فلأن نقوى في رمضان على ترك المحرمات من باب أولى، حملك على ترك المباحات. في رمضان حرم عليك أن تشرب كأس الماء، وليس في الأرض شريعة تحرمه. في رمضان ممنوع أن تشرب، ممنوع أن تأكل، ممنوع أن تقترب بمن سمح الله لك بالاقتراب منها في رمضان. فأنت في هذا الوقت تركت المباحات، تركت الذي أحله الله لك، فتجد نفسك قويا على ترك ما حرمه الله عليه. فهذه واحدة من فوائد رمضان، يقوي الإرادة. الإنسان أيها الإخوة قد يعيش في وهم، قد يكون قوي البنية كثير المال، فهو واهم أنه إنسان قوي يفعل ما يريد. يأتي رمضان فهذا الإنسان الكبير الذي له شأن خطير والذي يهابه الناس وينصاعون لأمره هو نفسه مفتقر لكأس ماء. وإذا الإنسان صام في أشهر الصيف الحارة والطويلة بدءا من الظهر كل خواطره كأس ماء كأس عصير، هو شخص مهم جدا له مكانة كبيرة، أشعرك بعبوديتك لله عز وجل، أشعرك أنك مفتقر إليه، أشعرك أن وجودك متوقف على إمداده. فلولا هذه اللقيمات التي تأكلها وهذا الماء الذي تشربه لانعدمت حياتك. إذن تعريف آخر لهذا الشهر الكريم، إنه يحجم الإنسان، يضعه في حجمه الحقيقي، يقوي فيه معاني العبودية لله عز وجل، يعرفه بضعفه. أنت ضعيف، أنت مفتقر لكأس ماء، مفتقر للقيمات. والقصة التي نرويها كثيرا أن بعض الخلفاء سأله وزيره، قال يا سيدي بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. إنسان مفتقر لشربة ماء. فأنت في رمضان تقوى إرادتك على طاعة الله، لأن الله حملك على ترك المباحات.
المألوفات التي لا تحرمها الشريعة، فلأن تدع المحرمات من باب أولى. والنقطة الثانية أنك في رمضان تشعر بقيمة إمداد الله لك، أنت عبد. يعني الإنسان في بجسمه أجهزة دقيقة جدا، أدق قناة في الجسم قناة الدم، هذه لو سدت مع أنها ليست خطيرة لكن هذا الدمع يفيض دائما على وجنتيك، أنت مضطر إلى منديل تمسح الدمع دائما. هذا الدمع قلوي، ربما أثر على خديك فأصاب الجلد بالالتهاب. لو أن قناة الدمع سدت لأصبحت حياة الإنسان لا تطاق. أيام الإنسان يجور في قص ظفره قليلا، فإذا وضع يده في شيء حامض شعر بحرقة، مع أن الأعصاب معيرة تعيير دقيق جدا، أعصابك معيرة، أجهزة الهضم والإفراز والدوران والأعصاب والجهاز الحركي، لو إنسان دقق في أجهزته، في عظامه، في عضلاته، في جهازه الهضمي، في عمل الكبد، في عمل البنكرياس، في شيء لا يصدق. فهذا كله يعمل بانتظام وأنت في غفلة عن هذا النظام الدقيق. إذن أنت في رمضان تشعر أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذا الطعام والشراب، لذلك قال تعالى واصفا للأنبياء إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كلام دقيق، أي هم مفتقرون في وجودهم إلى شيء يضاف إليهم. أما ربنا عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، وجوده لا يستمد من شيء آخر، وجوده صمداني، وجوده ذاتي. أما أنت مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى الماء، مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى اللباس، مفتقر إلى المأوى، مفتقر إلى زوجة، مفتقر إلى ولد. وإذا أردنا أن نعدد ما أنت مفتقر إليه، ملايين مملينة، مفتقر إلى من يقص لك شعرك، مفتقر إلى أداة تقص لك أظافرك، مفتقر إلى من يخيط لك ثيابك، هكذا. إذن كأنك في رمضان تعرف حجمك الحقيقي وتعرف ضعفك. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان حينما يفتقر إلى الله يتولاه الله، وحينما يستغني عن الله يتخلى الله عنه، من اتكل على نفسه أوكله الله إياه. والدرسان الشهيران درس بدر ودرس حنين. في بدر أعلن المؤمنون افتقارهم إلى الله فنصرهم، وفي حنين قال أحدهم لن نغلب من قلة فتخلى الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون أي تتقون غضب الله، تتقون معصيته، تتقون شقاء الدنيا، تتقون عذاب الآخرة. يعني أنت في أمام خطر، كلمة اتقى يعني في خطر، اتقى من وقى، والوقاية من خطر، ولأنك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطر. كيف لما الإنسان يركب طائرة في احتمال تسقط، الأصل في خطر، هو بين السماء والأرض. وهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة إنه إن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لأنك إنسان معنى ذلك أنك قبلت حمل الأمانة.
ولأنك قبلت حمل الأمانة إما أن ترقى إلى أن تكون فوق الملائكة ولا سمح الله ولا قدر، وإما أن يسقط الإنسان فيكون دون الحيوان. فنحن في خطر. بالأساس الإنسان في شهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. في شهوات، معنى الشهوة يعني قوة دافعة. إنسان بلا طعام ولا شراب يصبر يوم يومين، بعدين إن رأى طعاما اندفع إليه ليأكله ليحافظ على وجوده. فالشهوة قوة دافعة، هذه القوة الدافعة يمكن أن تلبى بزاوية مفتوحة جدا. في منهج إلهي أعطاك زاوية محدودة، أنت تلبي حاجة الجوع بطعام تشتريه من مال اكتسبته بطريق مشروع. هذا فأنت في شهوات، هذه الشهوات لولا العلم لأصبحت قوى مدمرة، لأصبحت قوى عدوانية. هذا الكأس قد لا يشتهي، لو أبقيته سنوات وسنوات على الطاولة لا يتحرك. أما أنت حركي، كائن من لحم ودم، في شهوات لا بد من أن تتحرك كي تأكل. هذه الحركة من يضبطها؟ منهج الله عز وجل. لذلك جاءت الشرائع افعل ولا تفعل. الآن العالم كله يتحرك ليأكل، فكيف يتحرك؟ قد يعتدي، قد يسرق، قد يحتكر، قد يقيم تجمعات اقتصادية. يعيش هؤلاء في ترف ما بعده ترف، ويعيش الشعوب في فقر ما بعده فقر. حركة بأخذ كل شيء. النقطة الدقيقة أنه إنسان أوضع فيه الشهوات، صار إنسان متحرك، متحرك. هذه الحركة ما يضبطها؟ تصور مركبة تنطلق بسرعة عالية، لو ما فيها سائق، ما فيها مقود، الحادث حتمي، الحادث محقق، حتمي. فيا أيها الإخوة، كلمة لعلكم تتقون يعني أنت في خطر. لا، كلكم يرى ويسمع، إنسان يسرق، إنسان يزني، إنسان يقتل، إنسان يغتصب، إنسان يحتال، إنسان يدلس. في حركة واسعة جدا كلها على أساس المعاصي والآثام، لأن الإنسان يريد أن يأكل أطيب الطعام، وأن يسكن أجمل بيت، وأن يركب أجمل مركبة، وأن يقترن بأجمل زوجة. إذا ما في منهج، ما في قناة نظيفة لهذه الحركة، صار في عدوان. فيا أيها الإخوة، شهر رمضان من أجل أن ترشد هذه الحركة بمنهج قوي. كيف ترشد هذه الحركة؟ إما بمنهج بياني افعل ولا تفعل، أو بذوق رفيع، أو بمشاهدة لحقائق الأشياء. الإنسان أحيانا يملك قدرة رؤية صحيحة، هذه الرؤية تمنعه من أن يسقط تماما، كما لو أنك تركب مركبة، لو أنك تركب مركبة والطريق وعر جدا، في حفر كبيرة، وفي وديان سحيقة، وفي أكمات، والليل مظلم. الآن منهج الله هو المصباح الذي يريك الأكمة والعقبة والحفرة وكل الأخطار. فما دام أنت حريص على سلامتك بحسب فطرتك، ومعك مصباح كشاف كشف لك أبعاد الطريق، فأنت في سلام. لذلك أول وقاية من السقوط عن طريق البيان، في وقاية ثانية عن طريق الذوق. كلما اتصلت بالله عز وجل نمت أحاسيسك الأخلاقية، فتأبى الموقف اللا أخلاقي، تأبى العدوان. أما حينما تنمو مشاعرك الإيمانية إلى درجة أعلى تشاهد الحقيقة. لذلك الأنبياء الكرام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المؤمن في عنده رؤية صحيحة،
المؤمن يرى الحقيقة، يرى وراء الكسب الحرام، يرى ما وراء الزنا، يرى ما وراء العدوان، يرى أن هناك إلها عظيما، يرى أنه سوف يحاسب وسوف يعاقب. هذه الرؤية تجعله ينضبط بمنهج الله عز وجل. فلذلك لعلكم تتقون، أي تتقون الخطر، خطر الشقاء في الدنيا وخطر الشقاء في الآخرة، خطر أن يكون الإنسان معرضا لسخط الله، خطر أن يكون الإنسان معرضا لعدل الله. لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه، لأنك من بني البشر فأنت في خطر. بالضبط، لأنك من بني البشر فأنت في خطر، لأنك قبلت حمل الأمانة، والأمانة نفسك التي بين جنبيك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا انتبهت إلى هذه الناحية جعلت من الشرع موجها لك، وشعرت من اتصالك بالله عز وجل نورا يهديك سواء السبيل. يا أيها الإخوة الكرام، لأنك إنسان أنت في خطر، خطر هذه الشهوات التي أودعت فيك، في خطر أن تدفع الإنسان إلى السقوط. فصار الصيام من أجل أن تتصل بالله، ومن أجل أن تقوى على طاعته، ومن أجل أن تستنير بنوره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا التقوى تكون بالنور أو بالبيان، يقال لك هنا.

هو وحده يعلم وسع النفس، فلذلك ربنا عز وجل هو وحده يعطي الرخص. أما أن تعتقد أنك وحدك تعرف وسعة نفسك فهذا خطأ خطير جدا. الله عز وجل هو وحده يعلم وسع النفس. لذلك هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني علة الإفطار في رمضان السفر أو المرض، مطلق السفر ومطلق المرض. أما لو أن العلة هي المشقة كل إنسان له طاقة. هناك من يسافر 8 ساعات دون أن يشق عليه ذلك، وهناك من يسافر ساعة فيحرج، فحتى ما يصير في فوضى بالشرع. مطلق السفر ومطلق المرض يجيز الإفطار في رمضان. وعلى الذين يطيقونه، النقطة الدقيقة، هذا الذي يطيق الصيام مع السفر وأفطر، أو يطيق الصيام مع المرض وأفطر، هذا ينبغي أن يدفع فدية عن إفطاره. أو هذا الذي بلغ سنا متقدمة جدا وشق عليه الصيام يصوم مع مشقة بالغة. في نقطة دقيقة، الإنسان أحيانا بيفعل الشيء وفي عنده احتياط. أيام الإنسان بيمشي ساعة، هذه الساعة تستنفد كل قوى، نقول هذا أطاق المشي لكن هذا المشي استنفد كل طاقته. أيام الإنسان بيمشي ساعة وفي قدرته أن يمشي 10 ساعات. النقطة الدقيقة أنه أنت إما أن تصوم والصيام يستنفد كل طاقتك، وإما أن تصوم والصيام يستنفد بعض طاقتك. فإن كان الصيام قد استنفد كل طاقتك فهذا مما ينطبق عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. يعني إنسان يعمل في فرن بأيام الصيف وجها لوجه مع النار، في حالات كثيرة جدا يشق على الإنسان الصيام، قال هذا يدفع فدية عن إفطاره. أو الذي سافر وأفطر وكان يطيق الصيام في السفر، أو مرض فأفطر وكان يطيق الصيام مع المرض. هاتان الحالتان، إما من يجهد في الصيام أو الذي يطيق الصيام مع السفر فأفطر، على هذين النموذجين فدية طعام مسكين. وإذا أطعمت أكثر من مسكين، يعني أقله إطعام مسكين ولا حد لأكثره، أقله إطعام مسكين ولا حد لأكثره، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إذا الإنسان أفطر بعذر ضعيف أو من غير عذر لا يجزئه صيام الدهر. فربنا عز وجل مع أنه أعطانا بعض الرخص لكنه ينصحنا أنك إذا أطقت الصيام فعليك أن تصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن الفقهاء قالوا حينما يودي بك الصيام إلى الخطر فالإفطار واجب. قد يقول أحد المؤمنين الأتقياء أنا أفضل الصيام، معه قرحة، في معه أمراض تحتاج إلى أدوية أساسية في حياته، فالذي إذا صام تفاقم مرضه أو تأخر شفاؤه أو شعر بمشقة لا تحتمل هذا الأولى أن يفطر. أيام في سفر يستمر 22 ساعة ماشي مع الشمس، فقد تخرج من دمشق يعني الفجر والنهار يستمر أكثر من 24 ساعة ماشي مع الشمس، لأنه فقد يشق عليك أن تبقى بلا طعام وأنت في سفر هذه المدة الطويلة. على كل، الذي يطيق الصيام مع السفر وأفطر فعليه فدية، يطيق الصيام مع المرض وأفطر فعليه فدية، أو أن الذي يستنفد الصيام كل طاقته. بعض العلماء قالوا وعلى الذين لا يطيقونه، لو أنك قلت يطيقونه أي أخذ كل طاقتك، أنت قد تصوم ومعك بقية طاقة، وقد تصوم لا في إنسان

0: كان بسن معينة يشتغل ساعة بتعب، هذا مع التقدم بالسن الطاقة تقل، فقد تستنفذها في ساعة. أما الشاب قد يعمل 4 ساعات وفي عنده أمكان يشتغل 10 ساعات أخرى. فهذا الموضوع متعلق بكل إنسان له وضع. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال بعض العلماء: في هذا الشهر أنزل فيه القرآن، يعني بدأ نزوله في رمضان، أو في هذا الشهر نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. أن القرآن نزل على 23 عاما، فكيف نوفق بين هذه الآية وبين أن القرآن نزل منجما؟ قال العلماء: القرآن الكريم بدأ نزوله في رمضان، أو أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني الله عز وجل خلق الكون ونوره بمنهجه، نوره بهذا القرآن. من أيام تلاقي آلة أزرار وحركة في محا نشرة، فهذه النشرة مهمة جدا، بهذه النشرة بإمكانك أن تستعملها. فكما أن الله عز وجل خلق نور، لذلك هناك آيتان: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واضح. الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان، معنى ذلك الكون كله في كفة والقرآن في كفة. يعني مثل تركيبي، آلة معقدة جدا، كمبيوتر تحليل حقه 30 مليون، أنت اشتريته، كل تحليل 2000 ليرة، تضع نقطة دم على هذا الجهاز تأخذ 27 تحليل بكرتينها، وكل تحليل ب2000، وفي عندك من يحتاجه بالمئات، يعني أنت ممكن باليوم تأخذ 100 ألف من الجهاز. الشركة التي أرسلت لك هذا الجهاز نسيت أن ترسل لك كتاب الاستعمال، كتيب، دقيق الآن، إن استعملته بلا توجيهات الصانع أتلفته، وإن خفت عليه جمدت ثمنه. أليس هذا الكتيب الصغير بأخطر من الجهاز؟ هناك من يركب الطائرة ويذهب ليأتي بهذا الكتيب. في حالات دقيقة جدا قد يكون هذا الكتيب، تعليمات الصانع، تعليمات التشغيل والصيانة، أخطر من الجهاز. جهاز إلكتروني ممكن يصاب بالعصب لأتفه خطأ، فأنت حرصك على سلامة هذا الجهاز وعلى حسن مردوده تستعمله وفق التعليمات. فلذلك الله عز وجل يعني خلق الإنسان، أعطاه شهوات، عمل له منهج افعل ولا تفعل. ذكرت الخطة اليوم، كيف أن المسلمين، والله شيء مؤلم جدا، أن هذا الدين العظيم أصبح عندهم 5 عبادات شعائرية: صوم وصلاة وحج وزكاة وإعلان الشهادة. أما الدين أكثر من 100 ألف بند فيه. الله عز وجل قال، ذكر على الموازين: فمن ثقلت موازينه، في ميزان لحرفتك، ميزان لزواجك، ميزان لعملك، ميزان لأفراحك، ميزان لأتراحك، ميزان لسفرك، ميزان لإقامتك، ميزان لكسب مالك، هي كلها موازين. هل عرفت هذه الموازين؟ فيا أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن الكريم الذي أنزل فيه هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، يعني في الهدى افعل وفي تعليل. الله عز وجل علّم، مثلا قال لك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أمرك بالزكاة، أعطاك التعليم، قال لك: تطهرهم وتزكيهم، تطهر الغنية من البخل والفقير من الحقد، وتزكي نفس الغني فيشعر بعمله العظيم في تلبية حاجات الفقراء والمساكين، وتزكي نفس الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع. هناك تشريع إلهي وجه الناس إلى معاونته. قال لك أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أمرك بالصلاة التي هي هدى وبين لك التعليل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بين التعليل. يعني أكثر العبادات الحج، ذلك لتعلموا أن الله يعلم، يجب أن تعلم أن الله يعلم، هذا في الحج. وفي الصيام كي تتقي، وفي الزكاة كي تطهر وتنمو، وفي الصلاة كي تبتعد عن الفحشاء والمنكر. هذا الذي وقع. إذن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. طبعا الشهر هو القمر، وهذا باللغة اسمه استخدام، يعني أنا حينما أرى القمر ينبغي أن أصوم. ولكن هناك تفصيلات دقيقة جدا في كتب الفقه، يجب أن تصوم مع المجموع وأن تفطر مع المجموع. فقد ورد أن صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وفي عنا كل سنة برمضان بأول يوم برمضان مشكلة، يا أخي صيامنا صحيح؟ لا مو صحيح، نحن صلنا على القمر لما على دول مجاورة. أنت مهمتك أن تصوم مع المجموع وانتهى. حتى أن العلماء لو أنك رأيت القمر وأنت في مجتمع لم تثبت هذه الرؤية، عليك أن تبقى مع المجموع. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر هو القمر، كيف يصام القمر؟ هذا باللغة. قال هذا أسلوب اسمه الاستخدام، تأتي بكلمة تعيد عليها ضميرا على معنى آخر من معانيها. فطبعا الشهر هو الهلال، والشهر هو 30 يوم. فالأول معنى فمن شهد منكم الشهر رأى الهلال فليصمه على الشهر 30 يوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الله عز وجل رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدين يسر، ولا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والأمر إذا ضاق اتسع. إنسان بيصلي أيام قاعد، بيصلي مستلقي، وقد يصلي بحركة أجفانه أو بهز رأسه طبعا، لكن كل صلاة في إلها مبرر، الضرورة تقدر بقدرها. ولتكملوا العدة في رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. الآن هنا موضع الشاهد، معنى رمضان من أجل الهدى، أن تهتدي إلى الله عز وجل، وأن تقوى إرادتك، وأن تعرف عبوديتك لله عز وجل، يعني أن تعرف نفسك بضعفك أمام الله عز وجل، وأن تقوى إرادتك. معنى ذلك أنك اهتديت إلى الله عز وجل. وما هذه التكبيرات في العيد إلا تكبيرات الهداية. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخواننا الكرام، من قال الله أكبر في أول أيام العيد وأطاع مخلوقا وعصى خالقا، ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة، لو رددها بلسانه 1000 مرة ما قالها ولا مرة. بالواقع أنت أطعت القوي في نظرك. لو أنك تعرف الله عز وجل أن بيده كل شيء ما عصيته. لذلك ولتكبروا الله على ما هداكم. دائما الأعياد عندنا نحن المسلمين تأتي عقب عبادات كبرى، عقب عبادة الصيام يأتي عيد الفطر السعيد، وعقب الحج وهو العبادة التي فرضت في العمر مرة واحدة يأتي عيد الأضحى المبارك. العيد يعني عدت إلى الله، تديت إليه، طلعت معه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني هذا رمضان كله من أجل القرب. لذلك ملخص هذا الشهر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني أنت تصوم من أجل أن تقترب من الله، أنت تصلي كي تقترب، تحج كي تقترب، تدفع زكاة مالك كي تقترب. وإذا سألك عبادي عني، أكثر من 10 آيات، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أكثر من 10 آيات، يسألونك قل والجواب، إلا هذه الآية الوحيدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل. قال بعض علماء التفسير استنبط العلماء من هذا أنه ليس بين الله وبين عباده حجاب في الدعاء. اعمل لي استخارة لم ترد في السنة أبدا، اعمل أنت استخارة ليس بينك وبين الله حجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استنبط علماء التفسير من هذه الآية شروط الدعاء المستجاب: أن تؤمن بالله، وأن تستجيب له طائعا، وأن تدعوه مخلصا. إيمان، استجابة، دعاء بإخلاص. إلا أن العلماء استثنوا رجلين من هذه الشروط. من هما؟ المضطر والمظلوم. فقالوا المضطر يستجيب الله له لا بحال الداعي، وقد يكون غير مستجيب لله، بل يستجيب الله له بحال المدعو وهو الرحمة. والمظلوم يستجيب الله له لا بحال الداعي وقد يكون غير ملتزم، بل يستجيب الله له باسم العدل. الله عز وجل يستجيب للمضطر والمظلوم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي حالة، ويكشف السوء. والحالة الثانية: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في رواية أخرى: ولو كان كافرا. أخواننا الكرام، الدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني، هذه الياء ياء النسب، ياء النسب يعني نسب العباد إلى الله نسبة تشريف، هذا ابني، هذا المحل إلي، يعني في ياء النسب. الله عز وجل نسب عباده إلى ذاته العلية نسبة تشريف. وإذا سألك عبادي عني، بالمناسبة العباد جمع عبد شكر، بينما العبيد جمع عبد القهر، يعني كل واحد منا عبد لله مقهور بوجوده واستمرار وجوده وعمل أجرته إلى الله. أما إذا الإنسان عرف الله طواعية وأقبل عليه واستجاب لأمره وأحبه وعاش في كنفه، هذا عبد الشكر. فلذلك عبد الشكر يجمع على عباد وعباد الرحمن، أما عبد القهر يجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وإذا سألك عبادي هؤلاء الذين عرفوني وأحبوني وأطاعوني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى الدعاء الصحيح. أيها الإخوة، قضية الصيام، نحن على مشارف رمضان، اقترب رمضان، وهي فرصة سنوية كي ينتقل الإنسان نقلة نوعية إلى الله عز وجل. فإذا حرص على صيام هذا الشهر، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما كان بينك وبين الله يغفر في رمضان، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه فرصة وينبغي أن نستعد لها قبل رمضان. سبب، يعني إن أردت أن تكون في هذه النقطة بسرعة 100 ما بإمكانك توقف عندها على الصفر ترفع على 100 فجأة. إذن ينبغي أن تنطلق قبل مسافة بحيث يؤدي التسارع إلى سرعة 100 في هذه النقطة. يعني إذا إنسان بده يصطلح مع الله بأول يوم برمضان يمكن يمضى أيام وأسابيع قبل أن تصح صلاته مع الله عز وجل. فالأولى أن يبدأ استعداده لرمضان في وقت مبكر حتى يأتي هذا الشهر عبادة كاملة يقفز فيها الإنسان قفزتين، قفزة في معرفته بالله عز وجل وقفزة في القرب منه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد
0: وتصلبني على جذع،
1: ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العصر، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقبل الله الطاعات، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك وأيامكم بإذن الله سعيدة. وبمناسبة هذا العيد السعيد أحب أن أعطي بعض القواعد التي لها علاقة بالعيد. أول قاعدة أن في بعض الناس يكرروا عيد بأي حال عدت يا عيد، وكيف نفرح بالعيد ونحن في هذه المآسي التي تجري في الأمة في فلسطين، في السودان، في اليمن، في أماكن كثيرة، كيف نفرح؟ لا لا لا تخطئوا، المسلم حياته ما تكون كلها فرح ولا تكون كلها حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حزن على الصحابة الذين تم اغتيالهم غدرا أخذ يدعو على القبائل رعل وذكوان وعصية، فبعد ما قنت شهر نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى بالتوقف عن القنوت، حتى قال بعض العلماء أن القنوت ما يكون أكثر من شهر، لأن ما يجوز أن الحياة كلها تكون فقط حزن على مصائب. وما ذنب الأطفال في هذه المسألة؟ خلوهم يفرحوا، حتى في فلسطين، حتى في السودان، خلوهم يفرحوا ما استطعتم، لأن لا يجوز أن يأتينا عيد ونظل يعني في الحزن والأسى في هذا العيد. طبعا طبعا قلوبنا تتقطع وتتألم على ما يجري في الأمة، وبالذات في غزة والسودان بشكل مؤلم، وحجم الكارثة كبير جدا. وهنا يأتي النصيحة الأخرى، وهي أننا نفرح بالعيد بطريقة تجعل الآخرين يفرحوا بالعيد. فهنا ادعموا، ادعموا إخوانكم في فلسطين، ادعموا إخوانكم في غزة، في السودان، في اليمن، في غير، ادعموا، لأن هذا جزء من نقل السعادة إليهم إن شاء الله. أيضا من المعاني التي أحب أن أؤكد عليه أن العيد، عيد الأضحى بالذات، هنا يأتي في الأول في العاشر من ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة. لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى عظم لنا العشر الأوائل من ذي الحجة، والفجر وليال عشر، وجاء في الحديث أحب الأيام إلى الله عز وجل هذه العشر، العشر وليس تسع. بعض الناس يأخذ العبادة ويحرص على الصيام ولا غيره في التسع، وبعدين يأتي يوم العيد والناس تتوسع في المعاصي. العاشر هو أحد أيام العشر التي هي من خيرة أيام السنة، أكثر فيها من التكبير والتهليل والحمد والثناء على الله عز وجل. فما نعمل معاصي بعد فترة الطاعة التي عشنا بها. أيضا لا تنسوا إخوانكم الحجيج، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ونسأل الله تعالى أن ييسر عليهم أعمال الحج ويرزقنا كما رزقهم هذه الشعيرة المباركة. فندعو لهم ونقتدي بهم. فالعاشر من ذي الحجة نحن نذبح ونتصدق ونفعل أعمال الخير، ونحن كأننا نشاركهم عن بعد فيما هم فيه. فالأمة كلها الأمة تشارك في فرحة هؤلاء الحجاج الذين إن شاء الله قبل الله تعالى عملهم بالأمس، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم جديد مبارك، كأنها حياة جديدة تبدأ حياتهم من جديد كيوم ولدتهم أمهاتهم، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر مثلهم. أيضا ونحن نتحدث عن العيد، لا شك أن من شعائر العيد صلة الأرحام. ولذلك عندي نصيحة لمن قطع رحمه، حتى لو بأسباب وجيهة، وكل إنسان يظن أن عنده أسباب وجيهة، حتى لو بأسباب وجيهة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، تجاوزوا، سامحوا، من يريد أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه يعفو، من يريد أن الله يسامح يسامح. فهذه الأخلاق العظيمة مطلوبة من كل مسلم، فممارستها صعبة لكن مارسوها في هذه الأيام المباركة. لا تنسوا أن العيد، عيد الأضحى، هو 4 أيام فيها ليس فقط الفرحة لكن فيها أيضا شعائر، مثل التكبير والتهليل بعد الصلوات وفي الأسواق وغيرها،
فلا تنسوا الذكر الدائم في هذه الأيام المباركة. وأختم بأن لا تظنوا أن أحوال الأمة لن تتغير. لما كانت المصيبة الكبيرة اللي تجري في سوريا والجريمة الهائلة التي لم يرتكب مثلها في تاريخنا الحديث في سوريا، كنت أقول لإخواني وأخواتي في سوريا، وسجلت هذا أكثر من مرة، تفائلوا، والله والله أرى النصر كما أراكم، والله أرى أنكم ستتحرروا. في الوقت اللي كان الناس فاقدة الأمل، الحمد لله اللي أكرمنا أن عشنا حتى رأيناه بأعيننا، ونهنئ إخواننا وأخواتنا في سوريا وكل سوريا وكل الأمة بهذا الانتصار العظيم اللي جرى في سوريا، لأن في اعتقادي وجزمي أن سوريا ستكون واحدة من أفضل الدول العربية خلال 10 سنوات بإذن الله. فهذه البداية التي إن شاء الله إعادة بناء من صفر، لكن سيكون بناء جميل بإذن الله تعالى. هذا الذي حدث في سوريا صدقوني سيحدث في غزة بإذن الله، ويحدث في السودان واليمن وليبيا وفي كل بلادنا سيحدث. لا تتخيلوا أن الوضع السيء الذي نعيشه هو النهاية، بل هو ليس حتى القاع، نحن خرجنا من القاع من زمان بصحوتنا الإسلامية التي بدأت بعد 67، نحن الآن في المخاض الذي قبل ولادة أمة تقود البشرية من جديد. افرحوا وتفاءلوا وادعوا وثقوا بالله سبحانه وتعالى، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقط ثبات إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي جنين وأمثالها، فقط ثباتهم هو نصر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، بعدين قال ويثبت أقدامكم، فالثبات الأقدام هذا هو النصر. أما وأخرى تحبونها ستأتي بإذن الله، نصر من الله وفتح قريب، ونراكم فيها بإذن الله تفرحوا فرح مضاعف على فرحكم بالعيد. مبارك لكم العيد، تقبل الله الطاعات، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن. الحكومة الفيدرالية تقاضي شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية. ووسط جدل حول أرباح رأس المال، حكومة العمال تدافع عن إصلاحات الضرائب، وزعيم المعارضة يتهمها بالتسرع. وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ملبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برود ميدوز وفيزوري نورث، وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونك المشتركة. وتتهم المرأة البالغة 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع 3 الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة، لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع. رفعت الحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
2: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
1: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلسات الاستماع إلى إفادات قادة أمنيين وشهود حول الاستجابة الأمنية والاستعدادات خلال الهجوم الدامي الذي شهدته منطقة بونداي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأبلغ نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هيدسون اللجنة بوجود مطالبات متزايدة لمنح عناصر الشرطة إمكانية الوصول إلى أسلحة ذات عيارات أكبر. وأضاف هيدسون أن الضباط الذين استجابوا للهجوم وضعوا أمام مخاطر جسيمة في ظل اشتباك بأسلحة محدودة القدرات.
3: Being in a gunfight armed with 9mm Glocks against long arms, there has been obviously on behalf of officers within the New South Wales Police Force, representations made by the Police Association of New South Wales, their union, in relation to what capability increases can better protect them as well.
1: دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو أن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل الإصلاحات، من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال محذرا من تحول امتلاك المنازل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للشباب.
4: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But, mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about four times the average salary.
5: Yeah.
4: Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
1: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تستعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كافي، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
6: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
1: قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن أكثر من 250 إصابة بمرض الدفتيريا سجلت في شمال أستراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وأوضح باتلر أن نحو 60% من الإصابات سجلت في المقاطعة الشمالية، فيما تركزت معظم الحالات الأخرى في منطقة كامبرلي غرب استراليا، وسجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي، بينما نفى الوزير تأكيد وفاة ثانية رغم تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك. وأكد باتلر أن التفشي ما يزال مثيرا للقلق.
7: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
1: وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي ضربات إضافية ستواجه برد أكثر حسما. وقال الحرس الثوري أن القاعدة الأمريكية استهدفت بعد قصف أمريكي طال موقعا قرب بندر عباس، فيما لم تحدد رسميا طبيعة القاعدة أو حجم الأضرار، لكن الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس مع تفعيل الدفاعات الجوية. سياسيا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي سيبقى مفتوحا للجميع. ولم يرد البيت الأبيض فورا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت تلك العبارة زلت لسان لترامب أم أنه كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة إيرانية أنشئت حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور، معتبرة أن طهران تحاول ابتزاز التجارة البحرية العالمية. وفي التصعيد على الجبهة اللبنانية، صعدت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان مع استمرار الغارات التي خلفت مزيدا من القتلى والدمار. ووجه الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان قضاء صور ومنطقة زقاق المفتي، داعيا إلى الإخلاء الفوري قبل أن يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المباني المشمولة بالتحذير. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3200 قتيل، مشيرة إلى مقتل 31 شخصا في غارات نفذت مساء الثلاثاء. في الرياضة، فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي تحقيقا بشأن أسعار تذاكر كأس العالم وسط اتهامات للفيفا باستغلال المشجعين عبر التسعير المرتفع للتذاكر. ويشمل التحقيق مزاعم تتعلق بتضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد واعتماد سياسة تسعير ترتفع فيها الأسعار بحجم الطلب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم: أديلايد زخات مطر، تزداد تدريجيا 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت احتمال زخات مطر 17، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنين

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أيها الإخوة، الأضحية واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسه. وحكمته أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق. فضلا عن ذلك تكفر الذنوب التي وقعت من الإنسان في هذا العام، وتوسع على العيال وعلى أقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. من شروط وجوبها اليسار. الموسر من ملك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام بأكمله، على خلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. ينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكلها، فلا يجوز أن يضحي بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العشباء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. وقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وقبل زوال الشمس. يكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر، وأن تتم المعز 1 سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته المقيمين معه، أضحية واحدة عن جميع أفراد الأسرة، والذين ينفقوا عليهم هم جميعا مشتركون في الأجر. من مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. يستحب أن يوزعها أثلاثا، يأكل هو وأهل بيته السلس، ويهدي لأقربائه غير فقراء السلس، تمكينا للعلاقات الاجتماعية، وأصدقائه وجيرانه، أقرباؤه أصدقاء جيران السلس، ويتصدق بالثلث الأخير على الفقراء والمسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب.

أيها الإخوة الكرام، الأعياد في الإسلام أعياد لها معنى دقيق، لكن مع طول الأيام قد تفرغ هذه المعاني من محتوياتها. يعني يفرح الناس بالعيد في عصور التخلف وعصور الضعف في الإيمان بالطعام اللذيذ والثياب الجديدة ولقاء الأقارب، ولكن حقيقة العيد الذي نحن على أبوابه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني حقيقة العيد إنجاز، إنجاز مع الله، إنجاز روحي، إنجاز إيماني. أيها الإخوة، أضرب لكم بعض الأمثلة. عمل تجاري هدفه الأول الربح، لو بذلت جهدا جهيدا وربحت ربحا وفيرا تشعر براحة. أما إذا كنت مرتاحا وليس هناك بيع ولا شراء ولا ربح ولا أي شيء آخر، مع الراحة تشعر بالضيق ومع التعب تشعر بالراحة. إذن الشعور بالراحة أو الفرح أساسه الإنجاز، إنجاز الهدف الذي أنت بصدده. الإنسان فطرته العالية التي فطر عليها لا ترتاح إلا بمعرفة الله، فإذا عرف الإنسان ربه أو عبده العبادة التي فرضت عليه وفق ما أراد، شعور كل إنسان صام رمضان يعني بقدر إمكانه كان منضبطا صامه وقامه، في أواخر رمضان يشعر بإنجاز. هذا الشعور الحقيقي، هذا فرح المؤمن بالعيد، عاد إلى الله، عاد إلى فطرته، التزم شرعه، اصطلح معه، شعر أن الله راض عنه، هذا هو العيد. فلذلك الأعياد في الإسلام تأتي عقب عبادات وأصلها طاعات. أعياد غير المسلمين مبنية على المعاصي والآثام، تطفأ الأنوار الساعة 12 في أعيادهم، ماذا يفعلون بعد إطفاء الأنوار؟ لكن عند المسلمين الأعياد أساسها الطاعات، أساسها العمل الصالح، أساسها العبادة. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من لوازم العيد الخصومات التي بين الناس ينبغي أن تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. العيد مناسبة أن تزول هذه الخلافات، تلك الخصومات، هذه المشاحنات، هذه القطيعة بين الأقارب. لا معنى لأن نحتفل بالعيد وبين المسلمين مشاحنات ومخاصمات ومنافسات. لذلك قال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح علاقتك مع الناس، أصلح علاقتك مع من حولك، بل إنه واجب عليك أن تصلح أي علاقة بين اثنين. أصلح علاقتك مع الناس، أنت في رمضان أصلحت علاقتك مع الله، بقي أن تصلح علاقتك مع الناس، بقي أن تصلح علاقة بين اثنين. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. ورد عنه أيضا: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنا أذكركم بهذه الأحاديث، أذكركم أيضا بقوله تعالى الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن. السيئة طبعا، إذا قابلك الإنسان بسيئة أنت كمؤمن ملتزم ينبغي أن تقابل هذه السيئة لا بحسنة بل بأحسن الحسنات. أتستطيع ذلك؟ أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية،
كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني. العيد أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. أيها الإخوة، خيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. في أقارب، هناك أقارب متخاصمون، متدابرون، متحاسدون، متشاحنون. العيد مناسبة أن تنتهي هذه العداوة، أن تنتهي هذه الخصومة، أن تنتهي هذه القطيعة، لأن الله يحبنا أن نكون مجتمعين. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. شيء آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. العيد مناسبة أن تنتهي هذه الخصومات، هذه العداوات، هذه القطيعة بين المؤمنين. لماذا؟ لأن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. رضي بالمشاحنة والبغضاء والعداوة والقطيعة بين الناس. هذا أول بند. نحن مطلوب منا أن نصلح ذات بيننا، لأن الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده يوم القيامة. كيف؟ ورد في بعض الأحاديث أن الذي ظلم يقول: يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان، لا يسامحه. ورد في بعض الأحاديث يقول الله له: انظر إلى هذا القصر. يقول: يا ربي هذا لمن؟ قال: هذا لمن يدفع ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: يا ربي عفوت عنه. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يقول للاثنين: اذهبا إلى الجنة. ربنا يصلح بين عباده يوم القيامة. والمؤمن مكلف أن يصلح بين اثنين. لا، في أشخاص يتفرج على خصومات الناس ويرتاح لها ويأخذ أخبارها مستمتعاً. في إنسان يغار: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئاً، إلا أنه ارتاح لفاحشة سرت بين المؤمنين. المؤمن غيور على مصلحة المؤمنين، على سمعتهم. لذلك جميل جداً أن تبادر إلى إصلاح بين زوجين، إلى إصلاح بين أخوين، إلى إصلاح بين شريكين، إلى إصلاح بين أم وابنها، بين أخت وأختها. هذا من مهمات الإنسان في العيد. العوام يقولون بكلام بسيط: هذا وقت جبر، وقت صلح، وقت مودة. هذه واحدة. أول بند، يجب أن تنتهي الخصومات في العيد، لأن الله سبحانه وتعالى يحبنا متعاونين، متباذلين، متجالسين، متحابين، متناصحين. البند الثاني، من لوازم العيد إدخال السرور على الأهل. أهلك، زوجتك وأولادك، ومن يلوذ بك. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. يعني من الصعب جداً أن تنشأ مشكلة في البيت في أيام العيد، من الصعب جداً. هذا يوم فرح، يوم سرور، أيام أكل وشرب وبعال، قال عليه الصلاة والسلام، أيام قرب من الأهل. ولا سيما أن الناس قد يكونون متعبين فيما قبل العيد. العيد وقت راحة، وقت سرور. فالسعيد من أشاع المحبة والمودة فيما بين أفراد الأسرة. نعم.
هذا بند آخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الشيء الثالث في العيد صلة الأرحام. لماذا؟ كل واحد منا له أشخاص يعيش معهم دائما، ولنضرب على ذلك مثلا إخوان المسجد. نحن مع بعضنا كل أسبوع أربعة أيام، الخطبة ودرس الجمعة ودرس السبت والأحد والثاني، فلقاءات مستمرة. يفضل هؤلاء الذين تلتقي معهم دائما طوال العام أن تلتقي معهم لقاء موحدا في العيد، وألا تستهلك العيد في زيارات وفي تراشق البطاقات. الأولى أن نجتمع جميعا في وقت واحد وننهي هذا الواجب في العيد. لكن العيد في حقيقته لمن؟ لهؤلاء الذين لا يتاح لك أن تزورهم إلا في العيد، لأقربائك. إذن في العيد أكبر عمل صالح الذي هو صلة الأرحام. من هم الأرحام؟ مطلق الأقرباء، من طرف الأب أو من طرف الأم. ذكرت هذا كثيرا. زرت أختك وهي من رحمك، زرتها، الزيارة طيبة جدا، لكن أكثر الناس يتوهمون أن الزيارة هي القصد. الزيارة وسيلة من أجل أن تعرف حوائجها، مشكلتها. لها مع زوجها مشكلة، لها مع أولادها مشكلة، أولادها مقصرون في الدراسة، دخلهم أقل من حاجتهم. هذه الزيارة يتبعها تفقد، والتفقد يتبعه معاونة، والمعاونة تتبعها هداية. فهذه الزيارة التي أرادها الله عز وجل، كأن الله جل جلاله جعل ما يسمى بالتكافل الاجتماعي على نطاق الأسرة. لذلك ورد أنه لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويج. يجب أن تتفقد من حولك ممن يلوذ بك في العيد، والأولى قبل العيد ليكون لهم عيد. إن تفقدتهم قبل العيد وأمددتهم بما يحتاجون كانت هذه الأيام لهم عيد. الشيء الثالث، زرنا تفقدنا

أحد أركان النجاة. والآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. أيام ما فيك تدعي أنت، تقدم لإنسان شريط تأثرت به، تدعوه إلى المسجد، تدعوه إلى جلسة، تدعو من يستطيع الكلام معه. لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق، لا بد من أن يكون لك إسهام في نشر الحق. هذا من لوازم العيد. الآن نحن في العيد، عطلة، والعيد كله زيارات ولقاءات. الآن دقق فيما يقال في الأعياد. أكثر كلام الناس لا معنى له، لا جدوى منه، كلام فارغ في موضوعات تافهة، في جلسة، في لقاء، أخبار كلها سيئة، تشاؤم، قهر، غلاء أسعار فرضاً، ضيق في الدخول. هالكلام نهايته يأس، نهايته يقوم الحاضرون من هذا المجلس وكأن يعني مفاصلهم قد تعطلت. أما إن حدثتهم عن الله عز وجل الأمر كله بيده، وهو أرحم الراحمين، وأن الدنيا زائلة ومؤقتة، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية. إن حدثتهم بهذا المجال تألقت العيون، تألقت الوجوه، وبرقت العيون، واستبشرت النفوس، وكانت هذه الجلسة مباركة. يعني أحياناً أنا لا أبالغ، أيام إنسان هدايته من كلمة. كيف معك مفتاح صغير تشغل المركبة، يدور المحرك، تمشي، ضغطة ضغطة بسيطة على المفتاح. أحياناً آية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة، موقف أخلاقي، هذا يشغل بواعث الإيمان في الآخرين. فأنت إذا زرت في العيد لا بد من أن تذكر الله. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. صار في عنا بالعيد إنهاء الخصومات وإدخال السرور على قلب الأهل والأولاد، ثم إصلاح ذات البين، ثم صلة الرحم. والصلة زيارة، تفقد، تعاون، هداية. إذا كل واحد تعهد واحد من أقربائه تضاعف العدد. أخواننا الكرام، قضية الهدى قضية ليست بسيطة جدا. بتزوره، بتشرح له، بتبين له، بتقدم له هدية أحيانا، بتخدمه في الدنيا أحياناً، بتعاونه بأولاده، بتأمين حاجاته. بعد جهد جهيد وحديث طويل وعناية بالغة يميل قلبه إلى الدين، بعد إذن يستسلم إليك، بعد إذن يتبعك إلى الحق. فإذا الإنسان أعمالنا كثيرة جداً، أعمال وإنجازات، لكن خير هذه الأعمال أن يمكنك الله من هداية إنسان، وهذا يكون في العيد. 3 أيام عطلة، لقاءات، في كلام بيسموه بعض البلاد رغي، كلام فاضي، يعني كلام لا معنى له، حديث على الأسعار وعلى الأحوال وعلى الأخبار، هذا كلام فاضي. لذلك في العيد يجب أن نذكر الله عز وجل. الآية الكريمة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حتى تكبيرات العيد هدفها أنك وصلت إلى شيء، أديت العبادة بالتمام والكمال، ضبطت فيها جوارحك، ضبطت فيها لسانك، ضبطت فيها أعضاءك، فكأن الله سبحانه وتعالى يشعرك أنه راض عنك. يعني مرة ثانية، أسباب الفرح أن تنسجم مع فطرتك ومع عقلك ومع منهج ربك. هذا الانسجام بين الإنسان وبين فطرته، الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يختل توازنه الداخلي، يشعر بضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ما من إنسان

كان أسعد من رجل يسعى إلى مرضاة الله، يسعى إلى تطبيق أمر الله، يقول هذا حرام لا أفعله، هذا حلال أفعله. هذه الرغبة الصادقة في تطبيق الأمر الإلهي هي التي تسعدك في العيد. والحمد لله رب العالمين.

0: للقلب إخلاص وإيثار.
1: تهاني العيد أزجها معطارة بصدر حب شديد الشوق مغمور.
0: تهاني العيد أزجها معطارة بصدر

0: الإقبال مبتسما وكل عام وأنتم بمسرات
1: وكل عام وأنتم بمسرات
0: وكل عام وأنتم بمسرات وكل عام وأنتم

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني، عود كريم مبارك إلى القرآن المجود وما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمود علي البنا من قوله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية رقم 133 إلى قوله تعالى في نفس السورة: والله بصير بما يعملون. آية رقم 163.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ

يغشى طائفة منكم.

用户。

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم.

0: والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا، وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أناخوا برياض النعيم، وجنوا من ثمار رياض التسنيم، وخاضوا لجة السرور، وشربوا بكأس الرحيق المختوم، واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. يا رب أسألك بحقك وبصفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني بها عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلي ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله. All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his pure family, his noble companions, and all those who strive to steps until

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
0: عن أبي رضي الله عنه.

0: الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ علاء، العيد بتعريف جامع مانع عودة إلى الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والذي أراه أن أعظم إنجاز يكتسبه الإنسان في حياته الدنيا أن يتعرف إلى الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أنا حينما أتعرف إلى الله أملك الحكمة، أملك الغنى، أملك الحرية، أملك السعادة، أملك أسباب سعادتي في الدنيا والآخرة. إذن يا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ العيد أستاذ علاء إنجاز كبير جدا، لأنه في الإسلام يأتي عقب عبادات كبرى. عيد الفطر السعيد
3: بعد
2: عقب
3: الصوم.
2: شهر الصوم.
3: نعم.
2: عيد الأضحى المبارك عقب الحج. ولكن لي كلمة صغيرة: لو أن طالبا على مشارف امتحان مصيري، يتوقف هذا الامتحان في إنجازه، تتوقف سبل رزق هذا الشاب، تعينه في وظيفة، وزواجه، وشراء بيت، يعني كل آماله العريضة
3: واقفة ومتوقفة
2: على نجاحه في هذا الامتحان.
3: نعم.
2: فإذا فريق من أصدقائه أخذوه إلى مكان جميل من أجمل الأمكنة، وتمتع بأجمل المناظر، وأطعموه أطيب الطعام قبيل الامتحان بأيام، لماذا يشعر بانقباض؟
3: صحيح.
2: ما بعده انقباض، لأن هذه الحركة لا تتناسب مع هدفه،
3: صرفت.
2: نعم.
3: توجهه باتجاه هدفه.
2: أنا أتيت بمثل صارخ. فلو قبع في غرفة قميئة وقرأ الكتاب المقرر واستوعبه شعر براحة ما بعدها راحة.
3: صحيح.
2: إذن أنا حينما أقترب من هدفي، أو حينما أحقق سر وجودي في الأرض وغاية وجودي، أشعر بفرح. أنا أقول دائما: قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت.
3: صحيح.
2: هناك أناس وهم قلة

0: عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، فإذا ساروا في طريق أهدافهم كانوا من أسعد الناس. مرة قرأت كلمة في مجلة، أحيانا تنتهي المقالة في أول الصفحة يضعون حكمة، هذه الكلمة قرأتها من 30 عام تقريبا: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. أنا حينما تسمو أهدافي لخدمة الخلق، لإدخال الفرح في نفوس الخلق، للتخفيف من أعباء الناس، أنا حينما أعيش للناس ولا أعيش لذاتي أشعر بسعادة ما بعدها سعادة. فبادئ ذي بدأ: إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. وبشكل واقعي أنا حينما أهنئ إنسان بشراء بيت، هذا البيت مؤقت لا بد من أن يغادره، كل مكتسبات الدنيا تنتهي بالموت، وكأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وذكاء الذكي ومحدودية المحدود، ينهي كل شيء. أما إذا عرفت الله هذه المعرفة تسعد بها إلى الأبد.
1: صحيح، وأنا تنتقل مع الإنسان.
0: وأنا دائما أوازن بين الحياة الدنيا وبين الأبد، يعني ضع واحدا في الأرض وأصفار إلى الشمس وكل ميلي صفر، ما هذا الرقم؟ 156 مليون كيلومتر. لو كان هذا الرقم صورة والمخرج لا نهاية الأبد، قيمته صفر.
1: صحيح.
0: فالدنيا صفر، لذلك الإنجاز الحقيقي، المكسب الحقيقي، الفرح الحقيقي، البشر الحقيقي حينما تصل إلى هدفك وهو معرفة الله عز وجل، وأصل الدين معرفة الله. فأنا يتراءى لي أن سر فرح الناس بالعيد أنه جاء عقب الصيام، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ويأتي عقب الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن العيد يأتي في إسلامنا العظيم عقب عبادات كبرى، والإنجاز الذي تحقق عقب هذه العبادة هو مضمون فرح العيد. لهذا لا يمنع أن ألتقي بأصدقائي وإخواني وأقاربي وجيراني وأحبابي، وأن ألبس الجديد، وأن أكل
1: من الطعام. هي من مظاهر الفرح بالإنجاز.
0: نعم، بالإنجاز.
1: نعم.
0: أنا أعبر عن فرحي بهذا الإنجاز بهذه المظاهر التي تدخل الفرحة إلى قلوب من حولي. إذن العيد فرح، وأنا الكلمة الدقيقة: قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. هناك إنسان يفرح بخدمة الخلق، هناك إنسان يعيش للناس، هناك إنسان إذا رسم بسمة على وجه طفل صغير يفرح أشد الفرح.
1: صحيح.
0: إذا وفق بين زوجين يفرح أشد الفرح، إذا زوج شابا طاهرا نقيا بفتاة شابة طاهرة نقية يفرح أشد الفرح. أنا حينما أخرج من ذاتي لأحقق وجودي في خدمة الخلق، أنا عندئذ أشعر أنني وجدت نفسي، ذلك لأن فطرة الإنسان متوافقة توافقا مذهلا مع منهج الله عز وجل، فكل شيء أمرك الله به ينعكس عندك راحة نفسية. والدليل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الآن الإنسان الشارد التائه الضال يمتع حواسه بمتع حسية زائلة لكن تعقبها كآبة لا يحتملها، يكاد يكون المرض الأول في العالم الكآبة،
1: لأنها تتنافى مع فطرته.
0: النفس تعاقب نفسها، يعني هي عقاب ذاتي. أستاذ علاء،
1: هذا اللي بيقولوا الجلد الذاتي.
0: الجلد الذاتي الشعور بالنقص، تأنيب الذات، الشعور بالصغار. أستاذ علاء، تقدير الذات أحد أسباب السعادة. أنت حينما تكون صادقا ومستقيما وذا خير عميم وكل من حولك يحبك ويثني عليك، أنت حينما تشعر أنك مصدر سعادة للناس، مصدر إيناس، مصدر أمن لهم. يعني أنا أذكر أنه المؤمن حينما يموت يستريح من عناء الدنيا، ولكن الطغاة حينما يموتون تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر إلى جنازة فقال مستريح ومستراح منه، فسألوه: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد البلاد والعباد والشجر والدواب.
1: يا الله. من هنا يعني يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن.
0: فأنت مؤمن، هذه الفطرة،
1: أي مقياس الإيمان.
0: يعني ما من شيء أمر الله به ونفسته تشعر براحة، براحة ما بعد راحة، ما بعدها راحة. أريد أن أعقب على هذه الملاحظة بمثل. في عنا قاعدة بعلم الأصول أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. كيف؟ إنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب، عنده مكيف، فتح المكيف جاءه هواء بارد فاستمتع به. يأتي إنسان يحمل دكتوراه بالتكييف، ضغط الزر جاءه هواء بارد. فالأول لا يفقه شيء من تركيب المكيف،
1: آلية التكييف
0: أبدا. فعظمة هذا الدين أنك إذا طبقت أحكامه تقطف ثمارها، أعرفت حكمتها أم لم تعرف.
1: جميل.
0: يعني شيء دقيق، وهذا الدين يفهمه كبار العلماء وكبار المفكرين والعباقرة، وإذا طبقه إنسان بسيط جدا يقطف كل ثماره. يعني إذا كان صادقا يحبه الناس،
1: صح.
0: إذا كان نظيفا يألفه الناس، إذا كان رحيما تكون محبته في قلوب الناس. إذا نحن في العيد نفرح أننا عرفنا الله عز وجل وحققنا إنجازين كبيرين، ونعقد علاقات طيبة مع من حولنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. ودائما وأبدا للإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. فالعقل محل القناعة والإدراك، والقلب محل الحب، والجسم محل الطعام والشراب، يأكل يتحرك. فما لم تلبى هذه الحاجات الثلاثة معا لا تكون السعادة. فأنا حينما يأتي العيد، دعك من خبراتك، من اختصاصك، من شهاداتك، من قناعاتك، من تحليلاتك الدقيقة، أنت في العيد إنسان حولك زوجي وأولاد وأقارب
1: وأهل وجيران،
0: فالابتسامة والكلمة الطيبة صدقة، والزيارة جبر لكسر هؤلاء الأقارب الضعاف الفقراء أحيانا.
1: نعم.
0: فهو العيد أعمال صالحة.
1: تماما. أنا الآن سيدي سوف نفسح في المجال لهذا الموضوع، نأتي إلى مسألة: ما معنى التكبير في العيد؟ وزينوا أعيادكم بالتكبير.
0: لا بد من مقدمة. الكلمة في اللغة إذا كثر استعمالها مع مضي الزمن تفقد مدلولها.
1: نعم.
0: يعني إنسان قد يكون لا يؤمن بالله، تسأله كيف حالك يقول لك الحمد لله.
1: نعم.
0: هذه كلمة استخدمت بشكل كثير. نعم. ففقدت معناها. أنا أقول الله أكبر، هذه أخطر كلمة في الدين. أنا حينما أطيع مخلوقا وأعصي خالقا، وأقول الله أكبر 1000 مرة ما قلتها ولا مرة، لأنني توهمت أن طاعة هذا المخلوق أكبر من طاعة الله.
1: نعم.
0: الإنسان حينما يغش المسلمين أو يغش الناس بالبيع والشراء ويقول يوم العيد الله أكبر، ما قالها ولا مرة، لأن ولو رددها بلسانه 1000 مرة، لأنه رأى أن هذا الربح الزائد من غش الناس
1: هو الأكبر،
0: هو الأكبر من الله عز وجل. هذه حقيقة مرة أنا أرى أنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. اعلم ما تقول، قال والله إني لأحبك. إنسان قال هذا للنبي الكريم، قال له انظر ما تقول، قال له والله إني لأحبك، قال له انظر ما تقول، قال له والله إني لأحبك، قال له إذا كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. يعني أنت معك مال حولك فقراء، إذا كنت تحب الله فعلا يجب أن تنفق من هذا المال.
1: لا.
0: أما أن تبقى بالمشاعر المجردة من دون عمل من دون حركة، الله عز وجل قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا. يعني ما لم تتحرك، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم يكن ولاؤك للمؤمنين، ما لم تكن براءتك من غيرهم، ما لم تأخذ موقف، ما لم تلتمس، ما لم تلتزم، فكيف يكون الإيمان مجسدا؟ نحن في الإسلام ما في عنا إعجاب سلبي.
1: لا.
0: في حالة عند الناس أنه معجب بالإسلام، معجب بهذا الدين، معجب بالقرآن، لكن إذا دخلت إلى بيته أو إلى عمله لا تجد أحكام الإسلام مطبقة
1: ولا يتمثل في سلوكه
0: هذا
1: وأخلاقه.
0: هذا اسمه إعجاب سلبي،
1: سلبي
0: لا يقدم ولا يؤخر. يعني أنا حينما أدرك أن هذا المرض الجلدي شفاؤه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، مهما تحدثت عن الشمس وعن عظمتها وعن شفائها وعن شفائها لهذا المرض وأنا قامع في غرفة قميئة مظلمة، هذا الكلام ما له معنى،
1: لا يفيد،
0: لئلا يصبح الإسلام ظاهرة صوتية لا معنى لها. أنا أريد يكون في مقابل هذه القناعات سلوك، حركة. فكلمة الله أكبر، أنت حينما يؤذن المؤذن وتقوم إلى الصلاة، يعني تلبية نداء المؤذن أكبر عندك من أي شيء. أنا حينما أتعرض لصراع بين أن أعصي الله وأربح مبلغا كبيرا وبين أن أستقيم على أمره ويكون الدخل معقولا، وأؤثر الدخل القليل مع طاعة الله على الربح الكثير، وأقول الله أكبر، أنا فعلا تمثلت هذه الكلمة.
1: صحيح.
0: يعني أنا رأيت أن طاعة الله
1: أكبر
0: عندي من كل دخل كبير. فالقضية خطيرة، لئلا تفقد كلمات المسلمين الكبرى مضمونها وتصبح جوفاء، ونكون في الدرجة الدنيا من المراتب العليا.
1: نعم.
0: ولئلا نفقد أسباب تولي الله لنا، أنا كنت أقول دائما أنت حينما تطبق أمر الله يحق لك أن تطالب الله بحقك
1: بالتولي.
0: كيف هذا الكلام؟
1: وتولنا في
0: نعم.
1: من تولى.
0: نعم. النبي الكريم كان أحد أصحابه معاذ بن جبل وراءه. نعم. فقال له يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. أنا أعني القسم الثاني. فلما سأله ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه، قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، فالرابعة قال له حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. يعني أنت يجب أن تستفيد من حق أنشأه الله على ذاته العلية. الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أجابهم الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والإمام الشافعي استنبط أن الله لا يعذب أحبابه. يعني أنت كيف تشعر إذا كان خالق الكون معك يدافع عنك يحبك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت إذا كان لك علاقة بإنسان يعني قوي تزهو بهذه العلاقة وتبرز الصورة معه، ومعك معك هاتفه وتقول أنا عند الحاجة اتصل به، مع إنسان من بني جلدتك وهو يموت، فكيف إذا كانت لك علاقة مع الواحد الديان؟ إذن الله أكبر كلمة أستاذ علاء كبيرة. نعم. جدا. إذا فهمنا معناها، إذا سمعنا الأذان الله أكبر، الآن إذا صلينا الله أكبر، يجب أن تكون الهموم كلها وراء ظهر الإنسان المصلي. الآن أمام صراع شيء مغري بحقق لي نجاح كبير جدا بس. نعم. بمعصية، فزلت الله أكبر، أنا أؤثر طاعة الله على هذا الشيء. لذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لو سألت أستاذ علاء 1,300,000,000 مسلم ألا تحب الله أكثر من أي شيء؟ لن يتردد أحد.
1: نعم.
0: ليس هذا هو المعنى. المعنى أن يكون الله في قرآنه.
1: نعم.
0: والنبي في سنته. عندما يتعارض أمامك شيئان، الواحد يرضي الله والثاني يضر بمصلحتك، وتؤثر طاعة الله، الآن يمنحك الله حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء نفيس جدا. أن يكون الله في قرآنه والنبي في سنته أحب إليك من أي مكسب مادي إذا بني على معصية الله.
1: وهذا يؤدينا إلى مفهوم التقوى.
0: نعم، هذا هي التقوى. أنا أؤمن أن قول النبي الكريم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، ذلك أن القوي متاح له من الأعمال الصالحة التي هي علة وجوده،
1: نعم،
0: ما لم يتح للضعيف.
1: صحيح.
0: إذن الآن دقيق، ينبغي أن أكون قويا إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، وينبغي أن أكون غنيا إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله، لأن القوة والغنى تتيحان لي أن أعمل أعمالا لا يستطيعها الضعيف ولا الفقير. ولكن
1: وحالات الصراع تزيد،
0: نعم،
1: عند القوي، نعم، الغني.
0: ولكن من إذا كان طريق القوة على حساب طاعتي لله، الضعف وسام شرف لي، وإذا كان طريق الغنى،
1: نعم،
0: على حساب طاعة الله، الفقر وسام شرف لي. أنا أقول إذن هناك فقر الكسل، هذا الفقر المزموم، وهناك فقر القدر، لكن فقر الطاعة. أنا أحيانا لتشبثي بقيمة أخلاقية، لتشبثي بمبدأ عظيم، قد أخسر بعض المكاسب التي يحصلها المنافقون. أنا ضعفي وقلة ذات يدي هي وسام شرف.
1: صحيح.
0: بالنسبة لي.
1: وهذا ما يرفع الإنسان، نعم، المؤمن،
0: نعم،
1: في هذا الموضع. طيب سيدي الكريم، نعود إلى مفهوم العيد،
0: نعم،
1: والمظاهر التي يعني نعاينها في العيد، وهي مظاهر حسنة وحالة صحية،
0: نعم،
1: حقيقة، تزاور، تبادل الزيارات، صلة الأرحام. أحيانا هنالك أناس يستغلون مواسم العيد لإصلاح ذات البين،
0: نعم،
1: بين الناس،
0: نعم،
1: يعني تكون مناسبة لكسر جمود،
0: نعم،
1: أو لقضية صارت بين أشخاص، يأتي العيد مناسبة،
0: نعم،
1: لاختراق هذا الجدار من سوء ذات البين،
0: نعم.
1: ماذا عن هذه المعاني؟
0: أولا، يقول عليه الصلاة والسلام بحديث أنا أصفه بأنه يقسم الظهر، يقول: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. يعني أكبر مرض يصيب المجتمع فساد ذات البين، الخصومات. أستاذ علاء، هناك آية، اسمح لي أن أقول لك، تنطبق على الزوجين وعلى الأخوين وعلى الجارين وعلى الشريكين وعلى الأسرتين وعلى الحيين وعلى القبيلتين وعلى الشعبين وعلى الأمتين وعلى الحضارتين، من فردين إلى حضارتين. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الإنسان حينما يعصي الله، حينما يتجاوز حدوده، حينما يأخذ ما ليس له، حينما يعتدي على أعراض الآخرين، تنشأ العداوات والبغضاء بشكل لا يوصف.
1: صحيح.
0: لذلك فساد ذات البين سببها المعصية، وصلاح ذات البين سببها الطاعة.
1: الطاعة.
0: أنا حينما أستقيم على أمر الله، وتستقيم أنت، اللقاء والود والمحبة حتمي، حتمي. نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن العيد مناسبة لإصلاح ذات البين، المناسبة الأولى في العام كله لإصلاح ذات البين.
1: نعم.
0: تبدأ بزيارة، تبدأ ببطاقة، تبدأ بهدية، تبدأ باتصال هاتفي، تبدأ بدعوة إلى طعام. الأحقاد تزول. النبي الكريم علمنا أن الهدية تذهب بوحر الصدر.
1: نعم.
0: أنا في خصومة مع شخص من أقربائي، بقدم له هدية، أو أنا أبادله الزيارة، أو أبدأه بالزيارة.
1: نعم.
0: فهذا الألم قد يختفي وقد يحل محله السرور. إذن العيد مناسبة لإلغاء فساد ذات البين، ولكن عند بعض العلماء فساد ذات البين ثلاث مستويات. أنا مهمتي الأولى أن أصلح علاقتي مع ربي، صلاح ذات البين مع الذي خلقك وأوجدك. إذا العلاقة صلحت مع الله تصلح مع الخلق.
1: صحيح.
0: ثانيا، صلاح العلاقة مع الخلق. ثالثا، أنا مهمتي أن أصلح أي علاقة فاسدة بين اثنين. أنا في الأولى طرف، في الثانية طرف، في المستوى الأول طرف، في المستوى الثاني طرف، ما في الثالث وسيط.
1: وسيط.
0: فحينما قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلح علاقتك مع الله، ثم علاقتك مع الخلق، ثم أصلح أي علاقة فاسدة بين اثنين.
1: جميل.
0: هذا يكون في العيد.
1: نعم.
0: والعيد مناسبة كبيرة لإصلاح،
1: يعني الحديث الذي يجب أن يدور في مجتمعات العيد.
0: نعم.
1: أن يركز بشكل أساسي على هذه المسائل.
0: نعم. نعم. والشيء الثاني، يعني ألف الناس ويفهموا صلة الرحم موضوع زيارة فقط، هيك زيارة لدقائق، والغني مستكبر مستعلي والفقير متطامن. لا، الزيارة يجب أن تكون مستمرة، بالعيد مناسبة للزيارة. تفقد ذوي الأرحام من أعظم العبادات، لأنه هو التضامن الاجتماعي عندنا في الإسلام، أساسه جغرافي ونسبي.
1: صحيح.
0: الله عز وجل أوصى بالجار من خلال سنة النبي الكريم، وأوصى بصلة الأرحام. حتى إذا أعطيت قريبا لك محتاجا صدقة، لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. لك أجران.
1: نعم. أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم.
0: فلذلك أنا حينما أزور أقربائي في العيد، في اتصال هاتفي، في زيارة، في تفقد أحوال، يعني لهم أحوال معيشية متدنية مثلا، في مشكلة بين الأولاد، بين الأولاد والأب، في مشكلة بين الزوج والزوجة، بتفقد الأحوال المعاشية، الأحوال الاقتصادية، الأحوال العلمية، يحتاج إلى دورة، لا يملك مثلا ما يغطي نفقات. صحيح. هذه الدورة،
1: دورة كمبيوتر، دورة لغة،
0: والزائر ميسور الحال.
1: نعم.
0: يقول لا، أنت ابني، ابن أخي يعني ابني.
1: صحيح.
0: هذه هدية مني لك الدورة. ففي تفقد أحوال معيشية، تفقد أحوال اجتماعية، أحوال علمية. الآن يأتي الدور الأساسي، خذ بيدهم إلى الله، يعني أعطهم كتابا، دلهم على يعني مبحث أو على برنامج أو على شريط، قربهم من الله عز وجل. فأنا أقول صلة الرحم تبدأ باتصال هاتفي، ثم بالزيارة، ثم بالتفقد، ثم بالمساعدة، ثم أن تكون هاديهم إلى الله عز وجل.
1: جميل.
0: هذه الصلة التي أرادها الله، وهي نوع من التضامن الاجتماعي،
1: وليس بتراشق الرسائل. يعني
0: الشيء المضحك،
1: نعم، باقي
0: الإنسان
1: دقيقة.
0: عنده قائمة. نعم. طويلة ومعه. نعم. بطاقات، مهمته أن يضع البطاقات في البيوت ويسأل الله ألا يجده. إذا وجده في مشكلة.
1: نعم.
0: ويريد أن يقدم البطاقات لرفع العتبة فقط. أنا أتمنى على الإخوة المشاهدين، بدل تراشق الزيارات غير المجدية، أن يجلسوا في إحدى الليالي مع بعضهم بعضا لساعتين أو ثلاثة.
1: صحيح.
0: أفضل بكثير
1: من الدخل والطلعة والدخلنا.
0: نلتقي ونتحدث، نتشاور في أمورنا، نتحدث عن بعض مكتسباتنا.
1: جميل. لا يسعني إلا أن أشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، على ما بسط من معان عن العيد وفي العيد وفي طيف العيد.
0: نعم.
1: ولماذا كان العيد. نتمنى فعلا أن نتمثل هذه المعاني ليكون عيدنا عيدا حقيقيا. كل عام وأنتم بخير.
2: نزهات في رياض الصالحين، باب اليقين والتوكل.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
3: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي.
2: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، رواه أبو داود والترمذي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Indeed, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his household, his companions. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them all. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless every one of us, our loved ones, and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. My beloved brothers and sisters in Islam, Eid is a day of happiness, and every single one of us is searching for happiness. Don't you see how Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us 2 days of Eid in the year? The first day of happiness that truly we are meant to rejoice. If you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and you believe in the last day, you would have to rejoice and you would have to declare the praise of Allah, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala on these beautiful days. The first one being after having engaged for an entire month in fasting, Allah says it is your duty to have a day such that it is prohibited to fast. Subhanallah. Look at the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He knows that every human being shall be searching for happiness and searching for contentment. And this is why at that time the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says to us, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. One who has fasted through the month of Ramadan will have 2 points of happiness. The first point is when they have completed the prescription of fasting the entire month. You know, this narration also means that a person will have happiness at the end of every single day when they are opening the fast. But when the whole of Ramadan is over, they will have the first point of great happiness, that is a day of Eid. And then the same narration says the other point of happiness. What is it referring to? It is referring to the day that they meet with Allah subhanahu wa ta'ala. When I meet with Allah subhanahu wa ta'ala, I will see the joy and the happiness of the ibadah and the acts of worship that I have taken or that I have participated in or engaged in for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I will see the joy, the happiness, and I will achieve everlasting contentment, the same for every single one of us may Allah accept from us the fasting that we engage during Ramadan. But very quickly after that, 2 months and 10 days after that, Allah subhanahu wa ta'ala gives us another Eid. Do you know, Ramadan has the best nights of the year. But this month of Dhul Hijjah has the best days of the year. That is the difference. People say the day of Arafah, and indeed it is the best day of the year. But among the nights, the night known as Laylatul Qadr is the best night. So Ramadan is known for its nights. Yes, the days are also auspicious. These days, the 10 that we have just passed, they are known for the days. The nights are also auspicious, subhanAllah. My brothers and sisters, having participated or engaged in so many acts of worship in the last few days, having heard lecture upon lecture, reminder upon reminder, to do good deeds because Allah loves good deeds the most during these 10 days, don't you think it is time that we declare a day of greatness, happiness and joy, subhanAllah. I want to be happy. But guess what? I may have, and the same applies to everyone else, we may have issues that sometimes make us sad. We might have lost a loved one. We might perhaps be struggling with our finances. We might perhaps be struggling in our marriages. In some instances, may Allah make it easy for us. We may be struggling with bad habits. And this is why we are reminded, if you would like happiness, there is only one way of doing it. If you want true joy on the day of Eid, there is only one way of achieving that true joy, the feeling within your heart that, you know what, I am definitely a happy person, I am content. How is that? It is only and solely by turning to Allah, the one who gave you the day of happiness. Do you really want to taste the happiness of this day? If that is the case, you start off by seeking the forgiveness of Allah. Astaghfirullah. Oh Allah, forgive my shortcomings. Oh Allah, forgive my sins. Forgive that which I've done in the past, that which I know, that which I don't know. Look at Ibrahim alayhi salatu wassalam. These festivities, what we are going through and what we will be, inshallah, participating in, all connected to Ibrahim alayhi salatu wassalam. In a nutshell, what was his life all about? It was about obeying the instruction of Allah, turning to Allah. What did Allah give him in return? He was so happy, so content. Allah subhanahu wa ta'ala elevated his status that years later, not decades, centuries later, more than that perhaps, millenniums later, we're remembering him as fresh as ever. As though what happened just happened recently, subhanAllah. Ibrahim alayhi salatu wasalam, his son Ismail alayhi salatu wasalam. Why is it so fresh? Why is it so beautiful for every one of us? We smile when we think of Ibrahim alayhi salam, because he was obedient to Allah. That's the reason, subhanahu wa ta'ala. So if I am obedient, if you are obedient, don't you think we would actually get a little bit of what he got? Don't you think we would earn the pleasure of Allah? The owner of happiness, the owner of goodness, the one who has total control over the contentment that I'm searching for in this world and the next. Some people forget Allah, remove Him from the equation. Allah may, subhanahu wa ta'ala, grant them a little bit in terms of this worldly material life. They may get it, but guess what might happen? They may lose the hereafter if they don't quickly realize that I need to turn back to Allah. And this is why those who were with us last year and are not with us this year, because they've passed on, it's important we remember them. May Allah give them Jannatul Firdaus. But it's not enough to just make dua for them. What is of greater importance, wallahi, is for you and I to remember that next year I may not be here. That is of greater importance. What is of greater importance when a person passes away is for us to take heed, to learn lesson for ourselves. I need to ask myself, what did I learn? Can I say something that every single person here will relate to? Look at how quickly time is going by. A few years ago we were young, we were at school. After that, subhanAllah, we had our friends and so many things happened in our lives. A lot of us got married, mashallah. Most of us have children. May Allah subhanahu wa ta'ala bless those with children, make them the coolness of their eyes, and those who don't have children, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you offspring who will be the coolness of your eyes. But look at how 20, 30, 40, 50 years have gone by. We used to call others the old man. Now they are calling us the old man, subhanAllah. But we've never realized, where are we going? We're heading towards Allah. There is no other way, no other channel, no other road besides towards Allah. So it's about time we change. It's about time we did good deeds. And Allah says, I am not going to punish you. I am going to give you instructions, not to punish you, but to facilitate your living in this world, as well as your living in the grave, which is the time between this life and the next, subhanAllah, after the day of judgment, between death and the day of judgment, subhanAllah, you're going to be in the grave. So Allah subhanahu wa ta'ala says, these rules, these regulations will ensure that you are content on earth. You are happy. There will be a lot of rules, a lot of regulations. You follow them, you will be happy. Wherever you have faltered, turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Turn back to Allah. You know what amazes me is when Allah subhanahu wa ta'ala instructed Ibrahim alayhi salam to announce the Hajj. Who was there? There was nobody. To be honest, there was nobody. There were two people who had accepted faith in Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says, announce the Hajj. And there were a few people, subhanAllah, who heard this. Yes, more and more turned to Islam later. But when Ibrahim alayhi salatu wa salam passed away, there were very few people who had accepted Islam. He announced it because he followed the instruction of Allah. The minute he knew that this instruction is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, he said, the result is irrelevant. What I need to do is to do what Allah has instructed me. Let's all try to do the same. Allah instructed Ibrahim alayhi salatu wa salam to do things that did not make sense to a mind or a heart that did not have faith. But if it had faith, it made a lot of sense. This comes from Allah. My happiness and my contentment after seeking the forgiveness of Allah lies in my salah. That's what it lies in. It lies in me ensuring that I fulfill my 5 prayers a day, not as a chore, but as an honor. I feel I want to do this. It is a pleasure. I take my time when I fulfill salah. You will notice the beauty, you will feel the serenity, you will feel the comfort, you will feel every good feeling, because you know that you have actually obeyed Allah's instruction. And it's not enough to just pray the 5 prayers and give charities to the poor, reach out to others. That's not enough without ensuring our character and conduct reflects the obedience of Allah. And what this means, and this is something very powerful that many of us take for granted, piety and closeness to Allah shows up very clearly in your character. It softens you. It makes you a better person. It makes you beautiful. It makes you have better thoughts about others. That is a sign that you are close to Allah. If you are fulfilling your salah 5 times a day, and you are as charitable as ever, and you've been for Hajj so many times, and for example, you might have fasted not only in Ramadan, but even outside Ramadan voluntarily, but your character and conduct happens to be hard, harsh. You happen to look at people with a very, very tough eye, if I can word it that way, or your character towards others is something unacceptable, you need to know there is something wrong with you and your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. You need to rectify it. You need to go back. These are creatures of Allah. The same way He made me, He made the creatures of Allah. The same way I may have a few issues within myself. Every single person has the issues. Never judge a person. And this is why I always say, my beloved brothers and sisters, something amazing is, we will never understand what others are going through until and unless we have gone through the same. You know, if a person loses a child, for example, may Allah make it easy. It's easy for you and I to go to them and to tell them, you know what? Have patience, bear patience. Allah is great. Allah will reward you. Allah will do this for you and that for you. But you, as a person whom that has not happened to, will never ever understand exactly what that person has gone through. So keep on showing it in your character and conduct. Reach out to them in whatever way, without judging. Sometimes statements they may utter, things they may do, guide them and keep on guiding them, because I tell you, tests have happened to others that may not have happened to us. We will never understand what they've gone through. I've given you an example of a person losing, for example, a loved one. The same can be said for a person who might have lost something materially after being wealthy. You know, the from riches to rags stories, it has an effect, an impact on a person such that if you have not been through it, you may not understand it. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us humble, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us obey the instruction that He has laid down in a similar way that Ibrahim alayhi salatu wa salam obeyed. You take a look at the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they obeyed in a similar way. When alcohol was prohibited, for example, they said, intahayna, intahayna, we have stopped immediately. They dropped it, they threw it out. As a result, they achieved the pleasure of Allah. When we say their names, what do we have to say with that name in order to give them the status Allah has given them? When I say Abu Bakr, I cannot just say his name like that, astaghfirullah. I need to add together with it, radiyallahu anhu. May Allah be pleased with you. Why do I have to say that? If I don't, it's an insult. When I say Umar, no matter what happened prior to his tawbah and accepting of Islam, we are looking at the status Allah gave him after he changed his life. Look at that. We have to say radiyallahu anhu to him and to all of them, because they obeyed the command of Allah. Don't you think if I obey the command of Allah, if you obey the instruction of Allah in that way, the angels will be saying, may Allah be pleased with this person. They will. It is in the Quran. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. Allah speaks about how the angels declare His greatness and they seek forgiveness for those on earth. Those who are seeking forgiveness, the angels are telling Allah, oh Allah, forgive this person, he's asking for forgiveness. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. The angels are saying, oh Allah, forgive those who are seeking forgiveness and who are trying to follow your path. Forgive them. Imagine the angels saying something about you and I. May Allah forgive our sins. May Allah have mercy on us. May Allah grant us contentment. So I started off by saying, if you want contentment, you seek the happiness, or you seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah becomes pleased with you. You fulfill your prayers, your obligations unto Allah, so that Allah becomes pleased with you. And so that your connection with Allah is exactly as per the connection of those predecessors of ours who were pious, subhanAllah. When Allah instructed, they immediately fulfilled. So now I've sought the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm also fulfilling my obligations unto my Maker. One more thing, and I've already spoken about it. Fulfill your obligations unto the rest of the creatures of the same Maker. If you can understand, when Allah creates people around you, He creates them for a reason. They are part and parcel of your test. He knows who He was going to make your neighbor, someone in your community, your society, your spouse, your parents, your children. Every one of them was chosen by Allah for you and your examination, your test. It's not a mistake. So when they do bad to you, it's because Allah is testing you. That's your examination question. You need to pass the test. If it is really bad, you might want to walk away in an honorable way. You don't walk away swearing so that you also dropped what those who have dropped or those who were low. No. If someone is so low that there is no goodness in them, the minimum a believer does is he says peace and he walks on. Subhanallah. But that was a test for you. When Allah did something to you, it was yours, tailor-made for you. And this is why Allah says, when we made you, we did not just make you. We made with you an entire creation. Things you will know and certain things you won't even know. Subhanallah. So this is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That was His plan. So therefore, my brothers and sisters, let's develop our character, our conduct. Wallahi, it's a day of Eid. Improve the way you speak to others. Improve your thoughts, the way you feel towards others. Start having good feelings, subhanAllah. It will make you a happier person. Learn to release. You want the forgiveness of Allah? Forgive others. Open your heart, open your mind, and you will see what will happen. The day of Eid will become so beautiful. Brothers amongst us, I'm talking of blood brothers amongst us. We don't speak to each other for years on end because we've had a misunderstanding. I'm sure we can resolve that. It's a day of happiness. Pick up the phone, no matter where they are on the globe. Be the bigger one, subhanAllah. You rise above it, phone, and tell them, you know what, it's a day of Eid. We've just heard a beautiful reminder. And if we like happiness, we need to seek forgiveness and learn to forgive. I was wrong. Forgive me. Be the bigger one, subhanAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease. Some might be saying it's easier said than done. I do agree. And that's why you get such a great reward. Because obviously for me to say it is one thing, but to execute it, sometimes a person is owed $2,000, for example, by someone else. And then they'll call you and say, did you hear the talk this morning? Yes, I did. Well, are you going to forgive me? I've forgiven you, my brother, but you still need to give me the 2,000. MashaAllah, tabarakAllah. It's not a matter of giving up your right. If there is a right, you are owed it, subhanAllah. You have every right to ask for it. You have every right to demand it in a beautiful way. But you do not have the right to become ugly as a result of someone owing you something or someone having oppressed you. When a person swears you, if you would like happiness on a day like this, guess what you should be doing? Let's go back to Ramadan and look at the hadith. The Prophet ﷺ says, when you are fasting, someone swears you, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. If someone swears, a person who's fasting, the hadith says he should just say, look, I'm fasting. You don't swear back in return because you know you're going to spoil your fast. The same applies. Your contentment, your happiness will be spoiled when you become low with those who are already low. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. So today I'm going to take it upon myself and I'm calling upon every one of you to think about and execute an improvement in the way we speak to people, our family members. Say beautiful words, make them happy. Do you know, idkhalu sururi fi qalbil mu'min, to actually instill happiness in the heart of a believer is such a great act of worship that I sometimes sit and think, what about if it was my own family members? SubhanAllah. Because charity begins at home. That rule applies in Islam as well. The hadith speaks about it. You want goodness, start at home. And then the circle becomes wider. But if you were not to begin at home, what do you expect? So let's go home, let's say the most beautiful words. And let's say words in a way that we mean them. You know, you get to someone, Eid Mubarak, they look at you, Eid Mubarak, hey brother, Eid Mubarak, breaking a smile, you know. There's a way of saying things, subhanAllah. You will get a reward for having smiled. That smile will make someone else smile, so you get a reward for the smile of the other person too. And you know what? It goes on and on and on. Who gets the reward? Every one of us. It's amazing. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. So I wanted to spend these moments on this beautiful occasion reminding us to develop our link with Allah, and our link with the rest of the creatures of Allah should be correct if we'd like to achieve the happiness of this day, truly. It's a day that we would be engaging in an act of worship that is extra. Every time there is a day of happiness, there's something extra. We're about to fulfill the Salah of Eid, and at the same time, we are all going to, inshallah, either sacrifice an animal, or for those who cannot afford it, or those whom it's not compulsory upon, they will at least get the feeling of it by receiving something, eating something, seeing something, subhanAllah. What is it all about? It is all about Ibrahim alayhi salatu wassalam, when he was instructed by Allah subhanahu wa ta'ala to do something. It did not make sense to him. It did not. And it cannot make sense to anyone for someone to give them an instruction to sacrifice their son. It doesn't make sense to anyone. But to Ibrahim alayhi salatu wassalam, the fact that it was confirmed that the instruction came from Allah, that is what mattered. So when he went to fulfill it, Allah says, subhanAllah, You have passed your test, O Ibrahim, alayhi salatu wassalam.

0: أكتملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولاً الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلناً أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى، فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، فكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والدجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب، طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوم ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة. فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
0: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم فنصلي على

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: الشرطة الفيدرالية توجه تهما لامرأة عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد مداهمات في ملبورن. الحكومة الفيدرالية تقاضي شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعا دفاعيا بمواد كيميائية. ووسط جدل حول أرباح رأس المال، حكومة العمال تدافع عن إصلاحات الضرائب، وزعيم المعارضة يتهمها بالتسرع. وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار، واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. وجهت الشرطة الفيدرالية تهما إلى امرأة من ملبورن عادت من سوريا العام الماضي بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تنفيذ مداهمات في منطقتي برود ميدوز وفيزوري نورث، وذلك في إطار تحقيقات عملية كورا جونك المشتركة. وتتهم المرأة البالغة 34 عاما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والدخول إلى منطقة نزاع معلنة أو البقاء فيها خلال وجودها في سوريا. وقالت السلطات أن 4 نساء وجهت إليهن تهم خلال الأسابيع 3 الماضية على خلفية جرائم مزعومة مرتبطة بفترة وجودهن في سوريا. وأكدت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية هيلدا سيريك أن هذه القضايا معقدة لأن جزءا كبيرا من الأدلة جمع في مناطق نزاع. رفعت الحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد شركة 3M استراليا على خلفية مزاعم بتلوث 28 موقعاً دفاعياً بمواد كيميائية من نوع PFAS. وتتهم الحكومة الشركة بحجب معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن تأثيرات أحد منتجاتها، إضافة إلى تقديم ضمانات غير صحيحة حول الآثار البيئية وطرق التخلص من المواد. وقالت المدعية العامة ميشيل رونالد أن الاتهامات تتعلق بمادة رغوة تستخدم في إخماد الحرائق، مؤكدة أن الحكومة تسعى للحصول على أكثر من ملياري دولار كتعويضات عن تكاليف التحقيق وإدارة التلوث.
2: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing contamination resulting from the historical storage and use of this foam. Let me be clear, this is the largest legal claim ever brought by the Commonwealth.
1: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلسات الاستماع إلى إفادات قادة أمنيين وشهود حول الاستجابة الأمنية والاستعدادات خلال الهجوم الدامي الذي شهدته منطقة بونداي في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأبلغ نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هيدسون اللجنة بوجود مطالبات متزايدة لمنح عناصر الشرطة إمكانية الوصول إلى أسلحة ذات عيارات أكبر. وأضاف هيدسون أن الضباط الذين استجابوا للهجوم وضعوا أمام مخاطر جسيمة في ظل اشتباك بأسلحة محدودة القدرات.
3: Being in a gunfight armed with 9mm Glocks against long arms, there has been obviously on behalf of officers within the New South Wales Police Force, representations made by the Police Association of New South Wales, their union, in relation to what capability increases can better protect them as well.
1: دافع مسؤولون في حكومة العمال عن الإصلاحات الضريبية المقترحة والمتوقع أن تجتاز البرلمان بدعم من حزب الخضر. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو أن الحكومة تتحرك بسرعة لتوضيح تفاصيل الإصلاحات. من جهته قال وزير التعليم جايسون كلير أن التغييرات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الثروة بين الأجيال محذرا من تحول امتلاك المنازل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للشباب.
4: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about four times the average salary.
5: Yeah.
4: Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
1: في المقابل قال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن الإصلاح الضريبي ضروري، لكن المقترحات التي طرحها وزير الخزانة ليست هي الحل المناسب. ورأى تايلر أن الحكومة تستعجل تمرير التشريعات من دون إخضاعها لتدقيق كافي، مؤكدا أن الائتلاف المعارض سيواصل العمل مع أي جهة مستعدة لمعارضة الضرائب الجديدة.
6: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes and we'll keep doing that.
1: قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن أكثر من 250 إصابة بمرض الدفتيريا سجلت في شمال أستراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود إلى السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وأوضح باتلر أن نحو 60% من الإصابات سجلت في المقاطعة الشمالية، فيما تركزت معظم الحالات الأخرى في منطقة كامبرلي غرب استراليا، وسجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالتفشي، بينما نفى الوزير تأكيد وفاة ثانية رغم تقارير إعلامية تحدثت عن ذلك. وأكد باتلر أن التفشي ما يزال مثيرا للقلق.
7: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
1: وفي اشتباك يهدد وقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي ضربات إضافية ستواجه برد أكثر حسما. وقال الحرس الثوري أن القاعدة الأمريكية استهدفت بعد قصف أمريكي طال موقعا قرب بندر عباس، فيما لم تحدد رسميا طبيعة القاعدة أو حجم الأضرار، لكن الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس مع تفعيل الدفاعات الجوية. سياسيا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بنسف سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في ملف إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن الممر المائي سيبقى مفتوحا للجميع. ولم يرد البيت الأبيض فورا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت تلك العبارة زلت لسان لترامب أم أنه كان يريد الإشارة إلى إيران بدلا من عمان. وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة إيرانية أنشئت حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور، معتبرة أن طهران تحاول ابتزاز التجارة البحرية العالمية. وفي التصعيد على الجبهة اللبنانية، صعدت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان مع استمرار الغارات التي خلفت مزيدا من القتلى والدمار. ووجه الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا عاجلا إلى سكان قضاء صور ومنطقة زقاق المفتي، داعيا إلى الإخلاء الفوري قبل أن يشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المباني المشمولة بالتحذير. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 3200 قتيل، مشيرة إلى مقتل 31 شخصا في غارات نفذت مساء الثلاثاء. في الرياضة، فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي تحقيقا بشأن أسعار تذاكر كأس العالم وسط اتهامات للفيفا باستغلال المشجعين عبر التسعير المرتفع للتذاكر. ويشمل التحقيق مزاعم تتعلق بتضليل الجماهير بشأن مواقع المقاعد واعتماد سياسة تسعير ترتفع فيها الأسعار بحجم الطلب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم غد: أديلايد زخات مطر، تزداد تدريجيا 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت احتمال زخات مطر 17، بيرث زخات مطر 19، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني زخات مطر تتراجع تدريجيا 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الماء والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد.

قصة عن الاستعجال في الحكم على الناس وسوء الظن بيهم. بيقول ستيفن آر كوفي: كنت في صباح يوم من الأيام في أطر الأنفاق بمدينة نيويورك، وكان الركاب قاعدين في هدوء، بعضهم بيقرأ الصحف وبعضهم مستغرق بالتفكير وتانيين في حالة استرخاء، وكان الجو ساكن هادي مفعم بالهدوء. وفجأة طلع راجل بصحبة أطفاله اللي يدوب اتملى ضجيجهم وهرجهم عربة القطر. قعد الراجل جنبي وغمض عينيه وغافل عن الموقف كله. الأطفال كانوا بيتبادلوا الزعيق وبيضربوا بعضهم بحاجات، مش بس كده، كانوا بياخدوا الصحف من الركاب بياخدوها منهم، وكان الأمر مثير جدا للإزعاج. ورغم كل ده الراجل فضل نايم في قعدته جنبي من غير ما يتحرك أبدا. ما كنتش بصدق أن يكون على القدر ده من التبلد والسماح لأولاده بالركض كده من غير ما يعمل حاجة. بيقول كوفي بعد ما نفد صبره من الزعيق من الأولاد، التفت الراجل اللي هو أبو العيال ونايم وقال له، قال له: يا أستاذ، أطفالك بيسببوا إزعاج للكثير من الناس، وأنا يعني متعجب، لو ما تقدر إنك تقدر توقف الزعيق ده أكتر من كده، إذا ما قدرتش يعني إنك عديم الإحساس. فتح الراجل عينيه زي لو كان بيصحى لأول مرة وقال بلطف: أيوة، أنت عندك حق، باين علي أن لازم أعمل حاجة اللي بيحصل ده من أولادي، لكن إحنا يدوب جينا دلوقتي من المستشفى حيث والدتهم ماتت دلوقتي من ساعة واحدة، وأنا عاجز عن التفكير، وأظن أنهم ما يعرفوش إزاي يواجهوا الموقف كمان. بيقول كوفي: تخيلوا شعوري ساعتها، فجأة امتلأ قلبي بالألم، بألم الراجل، وتدفقت مشاعر التعاطف والتراحم من غير قيود. قلت له: ماتت زوجتك للتو من شوية؟ أنا آسف، أقدر إني أساعد؟ وتغير كل شيء في لحظة وانتهت القصة. لكن ما انتهتش المشاعر المرتبطة بالموقف ده في نفسنا. نعم، قد إيه ظلمنا نفسنا لما ظلمنا غيرنا، لما ظلمنا غيرنا في الحكم السريع المبني على سوء فهم، ومن غير حتى إنه ندور عن الأسباب اللي أدت إلى تصرف غير متوقع من إنسان قريب أو بعيد في حياتنا. وسبحان الله، يوم تنكشف الأسباب وتتضح الرؤية نعرف إن الحكم الغيبي الغير عادل اللي أصدرناه بلحظة غضب كان مؤلم على النفس وبيطلب مننا شجاعة للاعتذار والعودة إلى الله والتوبة عن سوء الظن. أحبتي في الله،
القصة دي بتفكرنا بحوادث كتيرة في حياتنا، كنا في أحيان ظالمين وفي أحيان مظلومين، لكن المهم في الأمر إنه ما نتسرعش في إصدار الأحكام على الغير، ولما نخطئ نعتذر، ولما يوقع علينا الظلم نغفر. وهي دي الشجاعة وحسن الخلق مع اللي حوالينا من الناس. بيقول الإمام الشافعي رحمه الله: سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل. وبيقول كمان: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. يا عيني.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخير.

وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن

سبحان الله، انظر الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصي والاستبرق. وكلما سألني أحد عن حكمة تحريم الذهب أقول إن الحكمة هنا تعبدية، بمعنى أنه حرام لأن الله حرمه وعلينا الامتثال. وقد سمعت كلاما عن أضرار الذهب، ولكن سبحان الله، الأسبوع الماضي فقط كنت أتصفح موقع طبي وقد ذكر أن كل المصابين بمرض الزهايمر عندهم نسبة عالية منه، وهو ما يعرف بهجرة الذهب. قلت: الحمد لله الذي حرم علينا لبس الذهب. وهجرة الذهب معروفة بالنسبة للفيزيائيين، حيث أن الذهب إذا لامس معدن آخر تسلل أو تهاجر قليل من الذرات منه إلى العنصر الملامس له. وطبعا هذا يحدث خلال فترة كبيرة، ولم يعرف أن ذرات الذهب تتسلل من خلال جلد الإنسان إلى الدم إلا حديثا. وقد أعلن عن 13 دراسة قامت في هذا الموضوع، وأعلنوا عن تطوير تحليل للبول يتعرف على نسبة الذهب وبالتالي على وجود المرض أو عدمه. يجدر هنا الإشارة إلى أن النساء لا تعاني من هذا الموضوع، لأن أي ذرات مضرة تخرج شهريا من جسم المرأة. سبحان الله، ما حرم الله شيء إلا وله سبب.

ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر، ونسألك الدرجات

قرآن ربي. قرآن ربي قد سما بفؤادي، يروي بروعته فؤاد الصادي، والنور أشرق في دمي وجوارحي، والحق راح يخط درب رشادي. يا نفحة القرآن بارقة السنا، تنساب مثل الروح في الأجساد، تحيي بروعتها النفوس وينجلي بضيائها القدسي ليل فساد، وتنير للسارين درب هداية أبدا يشع بنورها الوقادي. لا شيء مثل الحق يسطع مشرقا من سورة تتلى ليوم معادي. خفقت قلوب المؤمنين بنورها، وجرت مدامعهم بذل قيادي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورث

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

يَعْلَمُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم

لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي

قوتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

أهواءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في

ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين،

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

0: حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب
1: ولهم عذاب شديد.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.

كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم

والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟

فإذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

يُنْفِقُونَ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ترى

قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى

يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا عليه.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة

وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: أنثيم.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
3: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
2: وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متفق عليه.
2: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنبدأ معكم فترة جديدة من فترات الفجر.
4: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. بكلام الله أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف نستهل هذا اللقاء، منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر، الله أكبر. دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر وفضل رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إيت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الصبح، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة، لأداء ركعتي الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله، ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات، ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله: من كانت له بنية فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. صلى الله عليك يا رحمة، يا رحمة الله تمشي على الأرض، يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك، وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في ساحة بيت الله تبارك وتعالى دائما عطاء زاخر وفير، سرمدي الخير. نحن في بيت الله تبارك وتعالى، وفي هذه اللحظات، لحظات ما بين الأذان والإقامة، يستحب الدعاء، وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل. معا ندعو الله تبارك وتعالى ونحن ننصت خاشعين لآيات كريمة من كتاب الله عز وجل، آيات بينات نستمع إليها الآن في تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله، استووا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

سيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اكتبنا من عبيدك السعداء، واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية. أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

0: عمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يا ربي واجعل رجائي غير منعكس، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له

0: سجيلي.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
2: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
1: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
2: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب. قال: ربي.

0: بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
1: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام:

0: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية، فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل. الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات، أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموت الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده، فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا.
1: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإنساني. هذه القضية أن الناس يقلدون عادة آباءهم، أو يقلد الجيل السابق الجيل اللاحق. ونشأة التقليد نشأة طبيعية في الإنسان، لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة، هذه الطاقة تريد أن تتحرك، وحركتها دائما وفق ما ترى من حركة السابق لها. فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا ما رأى البيئة المحيطة به، حين تريد شيئا تمد يدها إلى الشيء فتتناوله، فهو حين يريد أن يتحرك يتحرك حركة مثل الحركة التي يراها. ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم في مهمات حركاتهم، وتجد الأطفال حين يوجدون مع أجيال متعاقبة من أطفال تمثل أعمارا مختلفة، تجد الطفل الصغير حركته البدائية خليط من هذه الحركات، فهو يقلد جده ويقلد جدته ويقلد أباه ويقلد أمه ويقلد أخاه الصغير، فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها. ولذلك قلنا إن اندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة، متصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء. ليه؟ لأن الطفل حين يجد أباه فقط يجد منهمكا في حركة الحياة التي ربما شغلته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء، لكنه حين يرى أبا لأبيه وهو جده قد فرغ من حركة الحياة وابتدأ يتجه إلى منهج القيم، لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله، يبتدئ جده ينتقل إلى منهج القيم بأنه إن كان لا يصلي سابقا فأصبح يصلي الآن، إن كان لا يفعل الطاعات سابقا أصبح يفعلها الآن، فيجد الحركة الجادة في الدنيا من أبيه لهفة على حركة الحياة، ويجد الإقبال على القيم من جده. ولذلك تجده ربما عاون جده ساعة يسمع المؤذن يقول الله أكبر، يعرف أن أباه يريد أن يصلي، فيذهب هو ويأتي بالمصلى ويفرشها لإيه؟ لجد. ويقف مثلا إن كانت بنت تقف كأمها وتتلفع بما تتلفع به وتقف كأنها تصلي. إذن فاندماج الأجيال اندماج يعطي الخير من الحركتين، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء. ولذلك قلنا سابقا أن الحق حينما ينتمي يقول إن جعل لكم بنين وحفدة، بنين وحفدة. إذن فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضي طبيعة الوجود. حينما يدعو الله الناس إلى أن يتبعوا ما أنزل، يبقى بينههم عن إيه؟ أن يتبعوا بتقليد الآباء في حركتهم، لأنه لا يأمن أن تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج. إذن فبيقولوا من خلعوا من هذه الأشياء واتبعوا ما أنزل الإيه؟ يبقى لا تهبطوا في مستوى الأرض لأن الأرض قد تتغير، ولكن منهج السماء دائما لا يتغير، فاتبعوا ما أنزل الله. فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا. تلك قضية تبريرية في الوجود، ومعنى أنها قضية تبريرية أنه لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك صدقا، لو كان ذلك مطابقا للواقع لما احتاج الله أن يكرر الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريده، لأن ما دام سنتبع ما ألفينا عليه آباءنا يبقوا أبناء آدم سيتبعون ما فعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون. إذن فالمسألة يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. ما الذي اقتضى أن يتكرر منهج السماء؟ دليل على أنهم بيغيروا. إذن فقولهم نتبع ما ألفينا عليه أبنا قضية مكذوبة، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس عن منهج السماء، ولا متأثر بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء. إذن فقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا كلام تبريري، لأن ما عليه آباءهم يوافق أهواءهم. كل يقول اتبعوا يعني اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا، كونوا تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسواه، لأن ما سوى منهج السماء يبقى منهج الأرض، ومنهج الأرض غير مأمون على أهل الأرض. منهج الأرض غير مأمون على إيه؟ على منهج الأرض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله، قالوا في الرد بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا يعني وما وجدنا عليه آباءنا، ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركة تحتزى وحركة تقتدى. نقول له برضو هذا الكلام غلط وكلام تبريري ولهم ما صدقين فيه. عدم صدقهم قلنا في الأولى الأولانية لأنهم لو كانوا متبعين لمنهج الآباء لما اضطرت السماء أن تغير. الأمر الثاني أنكم في كثير من الأشياء يختلف الآباء على الإيه؟ عن الأبناء. حين تكون للأبناء شخصية وذاتية نبتدئ نجدهم يختلفون وتبقى أجيال متفسقة، يبقى الأب عايز كذا والابن عايز إيه؟ إذن لك ذاتية، إذن لك ذاتية. برضو ما تقولش بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ لأن لو كنا بل نتبع ما ألفينا كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج أب أبدا، ولو كان ضلال حتى، ولو كان. ولا ذلك بنشوف هذا الأمر خلاف ونقول لا ده أصل الجيل بقى كده، الجيل يعني الأبناء بقت لهم إيه؟ بقت لهم ذاتية. إذن الكلام كله كلام إيه؟ كلام كذب له يمثله إيه؟ واقعا. فالحق يرد عليه، يرد هذه القضية، يقول قضية كذب، قضية تبريرية، قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. إذن الرد جاي من ناحيتين الاثنين، من ناحية التعقل ومن ناحية الإيه؟ الاهتداء. والتعقل منفي عن الآباء والاهتداء منفي عن الآباء. فأنتم تتبعونهم اتباع عميض كده، يقول لك ده بيطيعوا طاعة إيه عمياء، طاعة إيه؟ ده أنت لا تطيع طاعة عمياء إلا لمن تتيقن بصيرته النافذة المطلقة. أنت تتبع طاعة عمياء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعة عمياء لازم اللي تطيع طاعة عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك، يتسع لعماك. لازم يكون له بصر يتسع لمين؟ لعماك. ودي مش ممكن تتأتى من بشر لبشر. فالطاعة العمياء يجب ان لا تكون لشيء الا لمنهج السماء. وحين تكون طاعة عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعة عمياء، ده تبقى طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد. تبقى طاعة ايه؟ مبصرة وبصيرة في وقت واحد. ليه؟ لأنك حميت نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك، والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخطئ أبدا. تبقى دي طاعة عمياء بقى، اهي دي مش طاعة حمية. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب ان تقولوا هذا الكلام اننا نتبع ما الفينا عليه ايه ابائنا. ليه؟ لان يجوز ان يكون اباكم لا يعقلون، يجوز ان يكون اباكم غير مبتدئ. لو كان اباكم لهم عقل وتحكمون بان لهم عقل او لهم اهتداء كان يبقى الكلام ده ايه سليم، ويبقى الكلام ده سليم على انكم متبعينه لانه عمل الاباء ولا لانه معقول وهدى؟ لانه معقول وهدى. اذن فقضية التقليد قضية ملغية، قضية التقليد قضية ملغية. ليه؟ لانك لا تقلد مساويك ابدا، لا تقلد، ولكن تقلد من تعتقد انه احكم منك. وما دام مساوي يبقى البشر ما يصحش ان انا اقلدهم في حركة، بل اعرض الحركة على ذهني. ولذلك قلنا ان تكليف الله لعباده لم ينشأ الا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. لا يأخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج، يقول له انا لا اكلفك الا اذا نضج عقلك، ولا اكلفك ان لم يوجد عقلك، ولا اكلفك ان لم يكن عقلك قوتك وراء عقلك، يعني ما فيش اكراه ليه. فان كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعه ساقط عنك. يبقى معنى ذلك انه لا يكلفك الا ان كان عقلك موجودا، ادي واحده، ويكون عقلك ايه نضج، ويكونش فيه وسيله تمنعك من تنفيذ ما اهتدى اليه عقلك، يعني واحد اقوى منك يحملك على الكرب. الذي لا يكلفك الا بهذه الاوصاف الثلاثه، يعني وجود عقل ونضج عقل وعدم مانع من فعل ما تراه، الذي يكلفك بمقتضى هذه الاشياء يبقى واثق ان العقل ان وجد ناضجا بلا اكراه لازم يهتدي الى قضيه الحق. لازم ساعه ما تحكم بدي تقول يا سلام، ده لو لم يكن واثق ان عقلك الناضج الموجود اللي مش مفع يهتدي الى قضيه الحق ما كانش اجلك لما عقلك وجد ونضج ولا فيش مؤثر اكراه. ده مطمئن الى ان العقل هينتهي الى الايه، الى الحكم والى الايه. لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان ياكل عليك واحده من دول. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وجد العقل ووجود ناضج معناها انه لم يكلفك الا بعد ان اكتملت كل ملكات نفسك، لان اخر ملكه بتتكون في الانسان هي ملكه الغريزه. ملكه الغريزه معنى غريزه يعني انك صالح للانجاب، صالح لان تمتد بك الحياه. واحنا قلنا ان الثمره التي ناكلها في اي شيء لا تصبح ثمره شهيه ناضجه الا بعد ان تؤدي مهمتها الاولى. مهمتها الاولى مش انك تاكلها، مهمتها الاولى ان توجد بذره صالحه لامتداد الحياه. لما توجد البذره نقول بقى كله دي بقى انت. كذلك انت ايها الانسان الثمره بتاعتك توجد انت اذا كنت صالحا على الى امتداد الحياه. فلما تبلغ يعني معناه ان بقيت صالح ايه لامتداد الحياه، وغريزه لها سعار لان الحياه اللي هتيجي لها تبعات اولاد ومشقات وبتاع. فلو لم يضبطها الله بهذه اللذه يمكن كان كتير من الناس ايه ينصرفوا عنها، انما ربطها بهذه اللذه علشان ايه، علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك وبدافع عنيف بدافع قوي يعمل سعار، وعلشان تتوجد الايه تتوجد العملية دي. الحق بقى ما يفاجئكش الا وانت معد اعدادا كاملا، لانه لو كلفك قبل ان تنضج غريزيا وتصبح ثمرة قادرة على استبقاء النوع، لو كلفك قبل هذا وجاءت هذه لقل ان الله كلفني قبل أن يوجد في ذلك، فتعاقد الإيمان ما هو الصح. قال لك لا، أنا هستنى لما توجد عندك دي، عشان إن كلفتك ما بقاش خدتك على غماك، تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل غرائزك بكل انفعالاتك، عشان إن تعاقدت إيمانيا تبقى تلتزم. إنما لو تعاقدت أولا ثم طرأت عليك هذه فجنتك وحصل سعار في جسدك تقول لا ده أنا تعاقدت إيمانيا قبل أن توجد هذه المسألة، ده المسألة دي هتخلينا غير رأيي في الآن، هنقول لك لا. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتية، لأنه بقى أصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره. ومدام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقى له ذاتية، وما دام بقتل ذاتية يريد الله أن ينهي التبعية لغيره. بقيت أنت مستقل بقى، اوعى تقول لأبويا بيعمل. طب إن كنت بتقول أبوك بدل، لماذا تأتي في طول من أطوار حياتك ويأتي لك أبوك بقماش بدلة فتقول له لا أنا ما يعجبنيش ده؟ طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه تقول لا انا مالش نفس ليه، وادي روح الكليه ذهب الكليه الفنيه تقول لا مزاجي ملهاش. طب مش مين بقت لك ذاتيه؟ هنا بقت لك ذاتيه وفي منهج الله تقول هتبع ما فايت عليه ابي، يبقى انت كذاب. يبقى انت ايه؟ كذاب. انت مش بتتبع لانك وجدت عليه ابوك، وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواك، بدليل أنك انسلخت عن تبعيتك لأبيك بأشياء رأيتها دون أبيك، ويحصل الخلاف بين الجيلين، جيل الأبناء وجيل إيه؟ وجيل الأباء، وده يبقى كذا. اشمعنا دي بقى؟ اشمعنا في الدين هتقول لا؟ لأن أصل أبوك ضال وأنت عايز تبقى ضال، فمبسوط من الحكاية دي أو يريد الله أن يقضي هذه؟ بقول لا تعقلوا، وأنتم أصبحت لكم ذاتية، ولا تزر وازرة ولا يجزي والد عن ولده، بل الإنسان على نفسه إيه؟ بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اعلم أنك بنضج عقلك قد التحمت التحاما أوليا بخالقك، إن كنت ملتحما بأبيك في أول الأمر، لأن الفرعية من أبيك تقتضي أنه هو اللي كان بيعولك، هو اللي بيمدك ومش عارف هو. طب وأبوك سبب فقط، ولكن الله خالق. يبقى إن كنت حتتبع بقى لهذا يبقى التابع الأولاني بقى ولا إيه؟ فالحق يرد الرد الجميل، يقول ايه؟ اتبعونا ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباءهم لا يعقلون. طب شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء، ما فيش مانع اتبعوهم، ما فيش مانع، انما لما ما يكونوش بيعقلهم وانتم لكم عقل يبقى لازم تفكروا شويه. الايه هذه وردت في القران بخلاف بسيط في سوره المائده، واذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه؟ لا تعالوا. شفت بقى ازاي؟ هناك هنا اتبعوا وهناك ايه؟
2: تعالوا.
1: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى هنا قال ايه؟ اتبعوا، وهناك قال تعالوا. الاثنين بمعنى واحد، الاثنين، لكن ايه؟ اتبعوا ما أنزل الله هي مدلولها تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، بس هنا أفادت تعالوا إلى أنكم لا تظلون هابطين في منهج الأرض، ارتفعوا للمستوى الثاني، مستوى السماء، مستوى منهج الله. تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما اتبعوا ما أنزل الله، وأنزلوا منين؟ من عنده، من السماء، وعلى لسان رسل. يبقى لما نسيب الأرض ومنهجها في الآباء هنتبع مين؟ هي تعالوا ولا لا؟ هي هي. وإذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، دي كلام فيه برضو يعني، إنما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه اللي أشد. هنا بل إحنا بنتبع والله اللي وجدنا عليه آباءنا. يبقوا صالحين يقول لهم لا آباءكم ما عملوش كذا، آباءكم كذا، يمكن ينتهم ويرجعوا. قالوا لا لا لا مش عايزين حاجة تانية أبدا، لكن هناك قالوا مش عايزين حاجة تانية، كافينا معنا. النفي، نفي اتباع منهج السماء، هنا أقسى ولا هناك؟ هناك أقسى، حسبنا يعني مش عايزين حاجة تانية. إنما ما يقول لك أنا والله أصلي بعمل اللي أبويا بيعمله، نيجي نقول له لا ده اللي أبوك بيعمله ده غلط وكذا، لكنه يقول لك تاني، يقول لك إيه؟ أنا كفاية علي، أنا لا أريد جديدا على ما عليه أبي. يبقى النفي في هو أقوى، في التانية أقوى. لما كان في الثانية أقوى عدل عن اتبعوا هناك إلى تعالوا بقى، عدل عن اتبعوا هناك في هذه الآية وقال إيه؟ تعالوا. يعني كأن كنتم من اتبعت أبائكم هتبقوا مش متعالين، هابطين في منهج الأرض. وما دام قلت حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين، لأن حسبونا يعني إيه؟ كفانا كده، وحسبونا يعني كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء، يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، نحن لا نقولها جزافا وإنما ده محسوبة، يمكن لو نقول لها جزافا نعدلها، يقول لك لا دي أصلها محسوبة. حسبنا يعني ما عندنا من منهج الآباء كافينا، ومش بعملية كده، العملية بالحساب. كلمة الحساب دي بقى تدل على منتهى الإيه؟ إنها بدقة. كلمة حساب بدقة. كلمة الحساب دي تفيد عدد وأرقام ومش عارف إيه، واللي بالعدد والأرقام ده ملوش يعني رياضية، مش كده رياضية. فبقول لك إيه، حسبنا يعني دي مسألة إيه، كافينا هذا ولا نقولها جزافا وإنما هي إيه بالحساب. ولذلك كل ورودها في القرآن بهذا الإيه بهذا المعنى، إلا أننا نلاحظ أنها مرة يأتي حساب الرقم المادي ومرة تأتي لحساب العلم الظني. يقول مثلا إيه، أحسب الناس أن يتركوا، أظنوا أن يتركوا، يبقى ده مش حساب بالرقم، ده حساب كده بالإيه بالفكر، واللي بالفكر ده يمكن إيه يغلط شوية، ولذلك بنسميه الظن. أحسب الناس أن أظنوا أنهم يتركون سدى من غير أن يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يبقى كلمة حسبة اللي هي بشيء عد معدود ومعمول حسابه وإلى آخره، مرة تيجي في المعنويات ومرة تيجي في الإيه في الماديات اللي هو الحساب، ولذلك تعرفها بالفعل. لذا قلت حسب يحسب، حسب يحسب يبقى بمعنى عدة في الحساب ودي أرقام، وحسب يحسب يبقى للظن. تبقى عندنا إيه، فيه ماضي وفيه إيه مضارع. إن كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه، يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع، حسب إيه يحسب. وإن أردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية، تقول إيه، حسب ديكها بالفتح هنا بالإيه بالكسر، والمضارع بالعكس برضه. يعني إن فتحت في الماضي كسرت في مين، وإن كسرت في الماضي فتحت، ودي تبقى حسب يحسب عدا وحسب يحسب ظنا، إنما كلها تدور حول إنها عملية إيه محسوبة، عملية إيه حسابية. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب، ولهم سوء الحساب ولهم مش عارف حساب كل الحساب، يبقى معناها انها شيء ايه محسوب، شيء محسوب. لكن اذا بولغ انه محسوب يقوم يجي حسبان، زي انت تقول ايه غفر غفرا مش كده، وشكر شكرا، وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا، يبقى حسب حسبا وحسب حسبانا. حسبان دي معناها حساب، زي كما نقول في العامية ما يخرش الماء، ما يخرش. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي، إن اختل يحصل فيه خلل في الكون، إنما في حساب عمليات إن اختلت ما يحصلش خلل في الإيه في الكون، مش كده يعني. افرض أن أنا غلطت في حساب مسألة ما يعني، يبقى خلل عندي بس، إنما الكون سليم. إنما يجي في الأمور التي إن حدث فيها خلل حسابي يوم يحدث فساد في الكون، يوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، لأن إن حصل خلل فيها تدربك الدنيا. الشمس والقمر بإيه كانت بحساب برضو يعني تنفع، انما قال لك لا، ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي، انما الحساب في عملية الكون الاصلية العامة حصل فيه خلل تدربك الدنيا دي. يبقى لازم يجيب كلمة ايه، زي شكر شكرانا وغفر ايه. طب قرأ قراءة مش كده، لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنا، المصدر اختلف خالص. في اي كتاب تقول قرأ ايه قراءة، انما قرآن مصدر لقرأة وقراءة مصدر لقرأ، إنما دي قراءة قرآن. ساعة ما تسمع قرآن يبقى ما فيش العيو، يبقى مش مطلق قراءة بقى. كذلك هنا بقى الشمس والقمر بإيه بحسبان، لأنه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي، يبقى عطب جزئي، عطب إيه عطب جزئي. ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقية الجزئيات السليمة تبقي النوع السليم، مش كده ولا إيه. وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان، حسبان ومحسوب بإيه بالحسبان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالق الأصباح وجعل الليل سكنا، شوف الدقة بقى، والشمس والقمر حسبانا، ما قالش بحسبان، ده هي نفسها حساب، مش هي نفسها محسوبة، هي نفسها حساب، بقى هنا محسوبة بحسبان. وبلغ قال لك ده بحسبان دي محسوبة يمكن تفتكر ان الحساب ده هي نفسها حساب، كأن إيه ذاتيتها الحسابية فيه، ذاتيتها الحسابية فيها نفسها، مش محتاجة لحاجة أبدا. زي ما نقول ده إلكترونية يعني، ده آلج يقول بحسبان. وتيجي برضو تجدها في القرآن برضو، هناك في سورة الكهف، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شوف، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من من جنتك ويرسل عليها حسبان. الله، حسبان ايه؟ حاجة دربكي ومحسوبة على قد ظلمك. ويرسل عليها حسبانا من السماء. احنا بنقول حسبان يعني شيء يذهبه، نقول له ايه صحيح هي شيء يذهبه، بس جايب حسبان هنا ليه؟ عشان نقول على قد ظلمك، هيجي لها على قد ظلمك، محسوبة كده، ها؟ محسوبة. تبقى ادي مادة الايه؟ مادة الحساب. هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه آباؤنا. تلك أبلغ من الآية في ظاهر الأمر. نقول له لا، دي مناسبة، اتبعوا يناسبها ما ألفينا، ودك تعالوا يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه؟ حسبنا ما، يعني حسبنا ايه؟ يعني كافينا، لا نريد شيئا ايه؟ ولذلك كان الرد من الله مناسبا لاتبعوا، ومناسبا لما ألفينا، ومناسب لتعالوا، ومناسب لحسبه. خلاص كده؟ ليه؟ أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط، قال الله فيه اتبعوا، وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهناك حيقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى عرفت بقى إن هناك قال اتبعوا في الآية دي، قال اتبعوا، وليه؟ لأنه ما ألفين عليه آباءنا، وأولو كان آباؤهم لا يعقلون، لأن يهتدون متفقة في الاثنين، لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك. قال لك إيه يعقلون وإيه يعلمون؟ قال لك يعقلون يعني ما ينشأ عن فكرك، فلان ده متعقل بيفهم الأمور ويستنبط المعدوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسة، إنما في واحد ما يعرفش يعقل، إنما إذا عقل غيره ياخد منه القضية مسلمة علم، يبقى اللي يعلم أقل منزلة من مين؟ ليه؟ لأن يعقل يستنبط، إنما اللي يعلم ياخد علم غيره، زي الأم اللي بيعرف حكم من الأحكام، يبقى علمه ولا ما علموش؟ إنما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟ يبقى إذا لما ننفي عن واحد أنه يعقل، ولا ننفي عنه أنه يعلم، إن هي اللي أبلغ في النفي؟ أبدا يعلم، لأن معنى يعلم إنه ما عندوش حاجة خالص، لا علم غيره ولا علمه. يبقى إذن لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم، إنما لا يعلمون يبقى معناه إنه إيه؟ ما يعرفوش لا عقلهم. يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون أقل في نفي الله، ولا يعلمون أبلغ في إيه؟ مش ما يعقلوش، لأن لما ما يعقلوش يقول لك صحيح أنا ما بعقلش، إنما مستوعب ما عقله الغير فأنا أعلمه، هو لا يعلم كمان. يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما فيش فيه مبالغة في الامتناع قوي، نقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون. إنما لما استنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نقول لهم يا أخي أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا، يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى إذن خد ثلاث أشياء في الآيتين هم، الآية الأولى اتبعوا، والرد منهم ألفينا، خلاص، والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولكن الثانية تعالوا كده قالوا إيه؟ حسبنا كافينا، قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منسجمة الآيات كلها ولا لا؟ إذن لا تقول الآية دي جاء على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ، والآية دي جت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ. إذن فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها، فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، قوله لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد، استيعاب لكل حالات الرد، ممن؟ الرد منهم، والرد على الرد من الله. الرد منهم قالوا ايه؟ طلب منهم شيء، خلاص طلب منهم اتباع في الآية هذه، فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ورد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون كده. والتانية تعالوا يعني لا تظلون في حضيضكم، خلاص. والرد على ذي قالوا ايه؟ حسبنا كافينا لا نريد شيئا زائدا، دي قحة زائدة في الرد. والرد على الرد ايه؟ أولو كان أبهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك، لأن هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم. هدي السماء ما يختلفش بين عقل. يقول لهم تعالى طب بس خليهم يبقوا يعقلوا ولا يعلموا قضية صح هم ولا لا، لأن من الممكن أن يهتدي الإنسان إلى قضية عقلية كويسة أو يعلم قضية كويسة، ده هم لهم نفعين من دي، إذن فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم، ولا نفعين منهجيا لأنهم غير مهتدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، كلمة قيل لهم مبنية لما لم يسمى فاعل ومبنية للفاعل، ليتضمن كل قول جاء على لسان أي رسول من لدن أنشأ الله فكرة الرسالة. مش القضية بس وين النهاردة، برضو قالت قبل كده زمان. يبقى إذا قيل له من أي إيه؟ من أي رسول. وإذا قيل لهم اتبعوا إيه؟ ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا إيه؟ ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انظروا بقى إلى الآية، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. معنى ينعق يعني إيه؟ نعق ينعق يعني صوت للبهائم، اللي بيصرخ الصرخة كده للبهائم، صرختك للبهيمة يبقى راعي. يبقى عندنا إيه؟ كلمة ينعق دي ادتني في الصورة ايه؟ راعي. وبهائم ترعى، مش كده؟ وصياح من راع، هذا الصياح من راعي يلفت الماشية المرعية، يلفتها الى ايه؟ يطلب منها عمل ام يلفتها الى حركة راع؟ هل هو حين يصرخ كده في الماشية يقول يا ماشية انا اريد ان اسقيك تعالي فاشرب، بيقول كده؟ ولا هو بيصيح صيحة كده يلفت إليه مين؟ المشية. وبعدين هو بعصاته يمشي قدامه كده وراه على نبع الماء، يقوم يروح وراه على نبع الماء. إذن هو لا يقول لها ما يفعل، إنما ينبهها على أنه يدعوها، أنا بناديكم عشان عملية. ما بيقولش على العملية هي إيه، ولا بيقول؟ ما بيقولش. إحنا عايزين مقدمة تتمفهم عشان الآية تبان. يبقى الذي ينعق يصوت، يصوت لإيه؟ الراعي. مين اللي يصوت؟ الراعي. يصوت لماذا؟ للماشية. يبقى في راعي ومرعى. يصوت لها بإيه؟ يقول صوت يعني بإيه؟ يقول لها إيه؟ يقول لها هيا نذهب إلى المرعى، ولا هيا نذهب إلى الماء، ولا هيا نذهب إلى المبيت؟ لا ده ولا ده ولا، إنما يصيح بها فقط ليلفتها عما هي فيه إلى ما يريده منها. وما يريده منها إذن فالنداء لفتة ودعاء فقط، مفهوم؟ لكن ما يراد من الدعاء يصبح أمرا حركيا تراه الماشية، لا يكون كلاما تفهمه الماشية. فكأن الماشية أو المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء، إنما نداء لإيه ودعاء لإيه ما تعرفش. اتفهم الدي؟ يبقى عندنا مين؟ الراعي والماشية، والصوت من الراعي، خلاص؟ الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء، مفيش اكتر من كده. طيب ادي التلاتة يقابلهم ايه في قصتنا الهدية الايمانية اللي معانا؟ ام قال لك الرسول حين يدعو، يبقى هو ذا الراعي، يدعو مين؟ الرعية اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاه. طب يدعوها يقول لها ايه؟ بيناديها فقط يقول لها تعالى ويسكت، ولا تعالى ويأمرها باشياء؟ إذن هذا هو الفارق بين مسألة الراعي في الماشية والراعي في الآدميين، بينده لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز إيه، يقول لهم هو عايز إيه. لكن المواشي مش كده، هو ينبه المواشي على إن في حركة حقيقية مطلوبة، وبعدين هو يعمل الحاجة هم يمشوا وراه، انتهت المسألة. لكن دول مش كده،
2: دول ايه
1: مش كده. فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول، اني لكم مثلا نذير من لم، اني كذا اني كذا، ليه الدعاء؟ انما عايز منهم ايه؟ اعبدوا الله، اعملوا ايه، انظروا في السماوات والارض. ده الكلام اللي هو عايزه، مش بينده لهم كما ينده الراعي على الاغنام وبعدين الحركة بتاعته هو، لا ده هو بينادي، يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء مش كده. وهم اشتركوا مع المرعي في ايه؟ ما فيهموش الا الدعاء والنداء بس، والحكاية التانية صم بك، يبقى المدعو به ما سمعوش، لان ما فيش مدعو به عند الحيوان. يبقى هم زي الحيوانات في انهم لا يستمعون الا الايه بس، الدعاء والنداء، انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهمه ولا اي حاجة. يبقى عندنا ايه تشبيهه الرسول ومن يدعوهم الرسول، خلاص. ودعوة الرسول، دعوة الرسول نداء لأمة الدعوة، ثم يأمرهم بأشياء للراعي يدعو الماشية، ولكنه لا يأمرها بأشياء، بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم وهم يقلدون. هم زي المواشي تمام، بأنهم لا يسمعون من دعوة الرسول ودعاء الرسول إلا مجرد النداء فقط، يا قوم هي دي اللي يفهموا. وبعد ذلك يقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ما هي دي مش عند البهايم، يبقوا ما يعملوهاش دي ابدا. فكانهم صم لم يسمعوا الدعوه على انها النداء ولا المدعو به، المدعو به. بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوه وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة. يبقى إيه عندنا؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق، ده الذي ينعق مشبههم بمين؟ الرسول مش كده؟ والذين كفروا هم الماشية. يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي إيه ينعق مع الماشية، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء يا قومي، ولا يسمعون المدعو كما أن الماشية، الماشية محذورة لأنها لا يطلب منها إلا أن تسمع النداء. يبقى هو شر من الدواب ولا لا؟ هم شر من الدواب، شر من الدواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنتم ما بدأنا به، والله المستعان.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

المسلمون: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا فهذا هو أوسط أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أيام عيد، وهي الأيام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام فاضلة شريفة عظيمة لا يرد فيهن الدعاء. خطب أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يوم النحر يوم العيد، فقال في خطبته بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله. بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. يا صاحب الحاجة، يا صاحب السؤال، يا صاحب الحاجة، ارفع حاجتك إلى الله عز وجل في هذه الأيام. حوائج الدنيا ارفعها إلى الله، وحوائج الآخرة أيضا ارفعها إلى الله عز وجل، فهي أيام لا يرد فيهن الدعاء. هذا عكرمة من أئمة التابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله قال: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عكرمة من أئمة التابعين ومن أئمة المفسرين قال: كان يستحب أن يقال، يعني أيام الصحابة، يعني في الأجيال الأولى، كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة مأخوذة من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال عن الحجاج: وما يفعله الحجاج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا قضيتم مناسككم، يعني يوم العيد يوم النحر، إذا رميتم الجمرة وإذا ذبحتم الهدي وإذا حلقتم الرؤوس وإذا طفتم طواف الإفاضة، إذا انتهيتم من أعمال يوم النحر،

0: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. في أيام التشريق في بقية يوم النحر وفي أيام التشريق فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يدعو الله عز وجل في أيام التشريق ولكن بدعاء الدنيا فقط. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، سيعطيه الله عز وجل، سيستجيب دعاءه، سيعطيه، لأن الدعاء في هذه الأيام لا يرد، دعوة المستجابة. ولكن أهذا هو الاهتمام؟ الناس يهتمون بالدنيا فقط؟ من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب يجيئون فيقفون في الموقف، يعني يوم عرفة وفي يوم النحر، فيقولون، فيقول أحدهم: اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام ولاد حسن، ولا يذكرون الآخرة بشيء. كل اهتمامهم: اللهم اجعله عام غيث نزول المطر، واجعله عام خصب خروج الزرع، واجعله ولادة عام ولادة حسن. البهائم تلد وتنتج، والزوجة تلد وغير ذلك، يدعو بأمور الدنيا، فأنزل الله عز وجل فيهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لذلك كان السلف الصالح يستحبون أن يدعون الله عز وجل في هذه الأيام بهذه الدعوة الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حصلت الدنيا جامعة، الدار الواسع المريح، الزوجة الطيبة المواتية، الجيران الصالحين، المركب الهنيء، العلم النافع والرزق الواسع والثناء الجميل والراحة والسكينة والطمأنينة والاستقرار والرضا، كل هذه من حسنات الدنيا. ولكن لا تنسى حسنة الآخرة، أن ييسر الله عليك الحساب وأن يسهل لك دخول الجنة من غير عذاب ولا حساب. هذه حسنات الآخرة لا تنساها في هذه الأيام، لا تنساها في هذه الأيام، فهي أهم وهي أعظم وهي أفضل من حسنات الدنيا. نجمع بين الحسنات، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة شاملة، دعوة جامعة، دعوة عظيمة. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بهذه الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي يدعو بهذه الكلمات، كان النبي يدعو بهذه الدعوات الشاملات الجامعات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك كان أنس راوي الحديث رضي الله عنه إذا دعا بدعوة واحدة قال فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا دعا بدعاء واسع طويل يجعل في دعائه هذه الدعوة، يضمها إلى دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة شاملة، دعوة جامعة، دعوة عظيمة نحتاج إليها كثيرا كثيرا. في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله، عن أنس أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف نحيل مريض ضعيف، عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى الرجل في هذه الهيئة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف ضعيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تسأل، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدعا الرجل بهذه الكلمات فشفاه الله عز وجل. هذا رجل يخاف من الآخرة، هذا رجل يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يعمل حسابا لليوم الآخر. فكان يقول في دعائه: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، لا أريد العقاب في الآخرة، لا أريد العذاب ولا الحساب في الآخرة، عجل لي يا رب عقابي في الدنيا. فصار مثل الفرخ، نحيف، نحيل، ضعيف، مريض، حتى عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته. وعيادة المريض لها فضل كبير، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فعله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذه من أخلاقه الحسان، هذه من أخلاقه العالية الرفيعة. ذهب يعود رجلا من أصحابه فرآه قد صار مثل الفرخ، نحيفا، نحيلا، ضعيفا، مريضا. وتأمل في فطنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل في فطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للرجل: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ هناك شيء، هذا الوضع وهذه الهيئة وراءها شيء. هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ ما السر؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه. هل يتحمل عذاب الله أحد؟ هل يتحمل عقاب الله أحد؟ قال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ اسأل الله العفو في الدنيا والآخرة، اسأل الله العفو، رحمة الله واسعة، والله عز وجل لا يتعاظم شيئا أعطاه، لا يتعاظم شيء على الله عز وجل. هذا يسير، أن تطلب حسنة الدنيا وأن تطلب حسنة الآخرة، أن تطلب العافية في الدنيا وأن تطلب العافية أيضا في الآخرة، والله عز وجل هو العفو سبحانه، يحب العفو. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بهذه الدعوات فشفاه الله عز وجل. نحتاج إلى حسنة الدنيا ونحتاج أيضا إلى حسنة الآخرة، لا نفكر في حسنات الآخرة فقط ولا نفكر في حسنات الدنيا فقط، وإنما نجمع بين الحسنات، وفضل الله واسع، ربنا ليس بخيلا سبحانه، ربنا عز وجل ليس بخيلا، هو الوهاب ذو المن والعطاء، ذو الكرم والسخاء، هو الغني المغني سبحانه، سحاء الليل والنهار، خزائنه لا تنفد، وفضله واسع لا يبخل عليك. إذا قلت يا ربي أعطني حسنات الدنيا والآخرة، لا يقول لك كفى عليك حسنة واحدة أبدا، والله هو الكريم، هو الكريم، هو الكريم، هو الوهاب، هو الغني، ذو الكرم، ذو العطاء، ذو المن والسخاء. اطلب من الله عز وجل، اطلب حسنة الدنيا واطلب حسنة الآخرة. إما تطلبها على سبيل الإجمال، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإما تطلبها على سبيل التفصيل، اللهم أعطني البيت المريح، الزوجة المواتية، الأولاد الصالحين، الرزق الواسع، العمل النافع، المركب الهنيء، الثناء الحسن، الراحة، السكينة، الرضا. أطلب على وجه التفصيل يا رب، يمن كتابي وبيض وجهي وثقل حسناتي وعجل على السرور على الصراط مروري. يا رب سهل حسابي، يا رب أدخلني الجنة، يا رب أجرني من النار. إما أن تطلب الحسنات على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل، المهم أن تستكثر من هذه الدعوات. هذه أيام لا يرد فيهن الدعاء، كما قال أبو موسى الأشعري: ثلاثة أيام التي ذكر الله عز وجل في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا يجوز الصيام فيها، لا يجوز الصيام فيها. فمن سأل عن صيام يوم الخميس اليوم السابق، نقول له لا يجوز الصيام في هذه الأيام. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي ينادي في منى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا تصوموا فيها، فلا تصوموا فيها. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن حذافة ينادي في الحجاج أيام منى لا تصوموا هذه الأيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذه أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصام في أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين هذه الأيام، وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. أيها الإخوة الأحباب، الأعياد في الإسلام مرتبطة بمواسم المغفرة، الأعياد في الإسلام مرتبطة بمواسم المغفرة. فعيد الفطر يأتي بعد موسم من مواسم المغفرة، ألا وهو شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. موسم من مواسم المغفرة، الصيام والقيام أسباب من أسباب المغفرة. فإذا انتهى شهر رمضان وفاز المسلمون بالمغفرة، كان يوم الفطر وكان عيد الفطر مرتبط بموسم من مواسم المغفرة، وأيضا عيد الأضحى مرتبط بموسم من مواسم المغفرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، والحجاج يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ربنا جل وعلا يدنو من الحجاج عشية عرفة ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. موسم من مواسم المغفرة، يأتي بعده عيد الأضحى. فكل عيد، كل عيد يأتي بعد موسم من مواسم المغفرة. وأنت أخي، كل يوم يغفر الله عز وجل لك ذنوبك هو يوم عيد، هو يوم عيد بالنسبة لك أنت وحدك، وكل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. المغفرة عيد لك، عيد يومي، كل يوم، كل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. كل يوم تفوز فيه بأسباب المغفرة، هو يوم عيد بالنسبة لك. الحسن البصري رحمة الله عليه قال: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد لك. كل يوم لا تعصي الله فيه يغفر الله عز وجل لك فيه هو يوم عيد بالنسبة لك. مر رجل على أحد السابقين فسلم عليه الرجل: سلم على العالم أو العابد. قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد، اليوم لنا عيد، اتينا في يوم آخر. فذهب ثم جاءه في يوم آخر، قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. فانصرف الرجل. ثم جاءه بعد مدة، قال: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. قال: ما أكثر أعيادك؟ أعياد كثيرة. قال: أما علمت أن كل يوم لا تعصي الله فيه هو يوم عيد؟ يوم عيد يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى عمل صالح. وكما قالوا قديما: ليس العيد بالتجمل والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. ليس العيد بالتجمل والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعاته تزيد. إذا زادت الطاعات، إذا زادت العبادات، وإذا غفرت لك الذنوب، وإذا لم تعص الله عز وجل، فكل يوم من هذه الأيام هو يوم عيد لك. أسأل الله أن يكثر في الدنيا أعيادنا، أسأل الله أن يكثر في الدنيا أعيادنا، وأن يعصمنا من المعاصي. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إخوة الإسلام، إذا كان هذا العيد يمر علينا والبعض قد ضحى وذبح لله عز وجل، والبعض قد وفق، فلا ننسى إخواننا في فلسطين، خاصة في غزة. هذا العام بالذات كانوا تحت الحصار الشديد، لم تدخل إليهم البهائم ولا الذبائح ولا الأضاحي، الحصار عليهم شديد، حوصروا من كل مكان، لم يستوردوا ضحية مثل غيرهم من المسلمين، لم تدخل إليهم بهيمة إليهم من خارج القطاع، فلم يذبحوا مثل بقية المسلمين، لم يضحوا مثل بقية المسلمين. أحوال صعبة، وليتهم سلموا من القصف والقتل والاعتداء أبدا. حتى في أيام العيد، والله حتى في أيام العيد تواصل القصف وتواصل القتل وتواصل الاعتداء. أحوال صعبة. فإذا كنا في فرحة العيد والبعض منا ذبح، البعض منا ضحى، والبعض لبس الجديد، والبعض آمن وسالم في بيته، فإخواننا في فلسطين يتعرضون للقتل في كل يوم، يتعرضون للقصف في كل يوم. فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علينا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم قوي المسلمين في فلسطين، اللهم قوي المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، فإننا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: رأيتها
2: حلوة تخطو في ثبات وأمان.
1: عرفتها
2: واحة ملأة بالعلم والبيان.
1: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
1: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
1: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
1: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
1: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
1: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
1: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمود علي البنا من أول سورة المائدة إلى قوله تعالى في نفس السورة: فلا تأس على القوم الفاسقين، آية رقم 26.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتعاونوا

ذلكم

بل أنتم بشر ممن خلق.

0: تأت على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.

0: ليلى قد حل.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق عن اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
3: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
2: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها من البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
4: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
2: في المقابل قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات أن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهاته. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في حزب الأحرار، لكن موراي وات قال إن الحزب بهذا التعيين لا يزال أسير الماضي.
0: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
2: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الألكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية هذه هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق ألكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون حماية المستهلك الأسترالي.
5: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
2: ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة الشويفات قرب مطار رفيق الحريري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين بالغارة الإسرائيلية، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب مواقع ومعالم تاريخية محمية من اليونسكو. وجاءت الضربة قرب مطار رفيق الحريري في وقت تتصاعد فيه التوترات جنوب لبنان، حيث عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني، فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلي الأمم المتحدة في لبنان يواصلان العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
6: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
2: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أكده جيدي فاينس نائب الرئيس الأمريكي. وقال فاينس في حديثه للصحفيين أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية. في الرياضة، يتوجه المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى لوس أنجلوس لمواجهة المكسيك في مباراة تحضيرية استعدادا لكأس العالم، ويواصل اللاعبون التنافس على حجز أماكنهم في التشكيلة النهائية، إذ يتعين على المدرب توني بوبوفيتش تقليص القائمة الموسعة من 29 لاعبا إلى 26 قبل تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23 درجة، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: لمد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: اليوم أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
4: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
4: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم.
4: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، متفق عليه.
5: كل عام وأنتم بخير.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم إني أتوسل إليك بسر علمك وبكنه ذاتك وبعظمة جبروتك التي هيمنت بها على كل عوالمك، أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تعطينا سؤلنا من خيري الدنيا والآخرة ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم. اللهم إنا نسألك السلامة لأهلنا في ديننا وأبداننا، والمغفرة لوالدينا، والقبول في أعمالنا، والبركة في أرزاقنا، والشفاء لمرضانا، والرحمة لموتانا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسؤال: ماذا بعد العشر من ذي الحجة؟ لقد انتهت تلك الأيام العظيمة والمواسم الجميلة بخيراتها وبركاتها، فماذا استفدنا منها؟ فلنحاسب أنفسنا، فمن قدم خيرا فليحمد الله ويواصل أعمال الخير، ومن فرط في تلك الأيام وضيع تلك الفضائل فليستغفر الله ويحفظ بقية عمره ويصلح في مستقبله. لقد شرع الله الاستغفار بعد انتهاء العبادات وانقضاء مواسم الخيرات، فلنكثر من الاستغفار، فأنه يجبر النقص ويسد الخلل. ثم لنعلم أننا بعد أيام قليلة سنودع عامنا هذا ونستقبل عاما جديدا أوله شهر المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي ندعوه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم. وهكذا لا ينتهي موسم من مواسم الخير إلا ويعقبه موسم آخر، وهكذا فضل الله يتوالى على عباده. لنتذكر بانتهاء الأيام والشهور انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي ممر إلى الآخرة وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره، فتزودوا منها بالأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى. قد يغار إنسان من إنسان سبقنا إلى منصب أو مال أو شهرة، ولكن لا نغار إذا سبقنا إلى الصف الأول في الصلاة أو حفظ القرآن. والسبب واضح، وهو عشق الدنيا ونسيان الآخرة، بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنما الدنيا ساعة فلا تبيع بها خلود الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يلهث من العطش فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ويقول أحد العلماء تعليقا على هذا الحديث: إذا كان الله قد غفر لمن سقى الكلب، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العرى من المسلمين؟ اللهم اكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. يسألونك أين تجد الجمال، كلهم في الوجوه التي تستحي من الله. وهناك من يناجي الله في دياجير الظلام ويقول: نظرة منك إلي تبعث الإيمان فيا، تمنح القرب فؤادا عاش في البعد شقيا. ربي قد ضاقت دروبي فاهدني الدرب السوية، واجعل الإيمان نهرا في دمي ما دمت حيا. بلبل الإصباح غنى واسكب اللحن الندية، إنني مثلك روح تنشد العشق النقية.
كلما أظلم ليلي جئت محرابي شجية، راجيا رحمة ربي خائفا مني علي. اللهم تقبل دعاءنا واستجب رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

عيدنا بالأنس عاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب

زاد أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاد لحنه يشدو صداه أطرب الروح ونادى.